0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام. أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

I'm gonna make you mine.

الكوفة. نحنا زرعنا الدنيا عم طلنا العالي وحقلي طرابة غني وبستانها حالي.

دار فيالي ويا معاذلي صب صب.

0: صباح فم معكم دائما أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا FM.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: سبا
1: ثمرة الحب اسقنيها، أم قلبي تنسني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه.

عيشة لا حب فيها، جدول لا ما فيها.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأعلامية.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأمة.
2: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
3: الإنسان هو

بنعمة الرب نلتقي ثانية في برنامج كنوز الحكمة لكي نواصل معا دراستنا في سفر التكوين. أرفع دعاء إلى الله أن يجعل في كلمته فائدة كبرى لحياتكم.

لضيق الوقت سننتقل إلى درسنا مباشرة بعد هذه الترنيمة، فأطيب الأوقات أرجوها لكم مستمعيّة.

0: أترككم الآن أصدقائي المستمعين مع الأخ سهيل موسى في دراسة أخرى عبر سفر التكوين.
1: بمزيد من السرور أتطلع إلى لقاء هذا بكم مستمعية، وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسع. فنحن مستمعين نتعلم معا، أنت وأنا، إذ ندرس المقاطع المتتالية من سفر التكوين. تأملنا المرة الماضية في تجربة آدم وحواء. في هذه التجربة أراد الشيطان أن يقف بين نفس الإنسان وبين الله، بكلمات أخرى أراد أن يبعد الإنسان عن الله ليربحه لنفسه ويصبح إله الإنسان. لم يجرب الإنسان وقتئذ ليسرق أو يقتل، بل جرب ليشك في الله. كان أسلوب إبليس كالتالي: أولا رأت حواء الشجرة أنها جيدة للأكل، ثم رأتها ثانيا بهجة للعيون، وثالثا شهية للنظر تجعل المرأة حكيما. الشيطان يعمل من الخارج إلى الداخل، أما الله فهو يبدأ من قلب الإنسان. ثم حاول الإنسان أن يغطي عريه وخطأه بأوراق التين التي تمثل التدين والأعمال الصالحة، ولكن هيهات أن يجديه ذلك نفعا. وبدلا من أن يقود الرجل المرأة إلى طريق الأمان والخير، تبعها في طريق الغدر والعصيان. وبدلا من أن تطيع المرأة رجلها، استغلت عواطفه لتجعله يشاركها في التمرد على الله. وجاء سؤال الرب لهما كدعوة لكليهما للاعتراف بحالتهما وبالخطية التي أدت إلى ذلك الوضع المزري. آدم، أين أنت؟ هذا الإنسان، عمل الله، ابتعد الآن عن الله، وهنا رأى الله أن يتصرف معه بطريقة أخرى، يجب أن يخضع للدينونة.
2: نتابع القراءة من العدد 14 من الفصل 3 من سفر التكوين.
0: فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر

0: أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما، وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة.
1: ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. هنا بدأت الحية تزحف على بطنها، كانت هذه دينونة الله لها. لقد أدان الله إبليس مما أثر على الإنسان تأثيرا كبيرا. أرجو يا صديقي أن تحفظ الآية التالية عن ظهر قلب، لأنها النبوة الأولى حول مجيء المخلص. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وأضع عداوة بينك أي إبليس وبين المرأة وبين نسلك ونسلها أي المسيح الذي سيسحق رأس إبليس. والفكرة العظمى هنا ليس فقط الانتصار الكبير، بل الصراع المستمر بين الطرفين. هذه الآية تدل على الصراع المستمر الآن بين الخير والشر. هذا ما تجده في باقي أجزاء الكتاب المقدس. وقد نوه المسيح عن هذا في حياته على الأرض عندما قال: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. لاحظ أن يسوع يفرق بين أولاد الله وأولاد إبليس، ويعاود يوحنا ويذكر عن هذا الصراع في رسالته الأولى فيقول: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. وبعد هذا الصراع المستمر سيأتي النصر العظيم والنهائي. كل إنسان اليوم عليه أن يواجه التجربة وينتصر. قبل أن يأتي المسيح كان الانتصار يأتي عن طريق الطاعة بالإيمان، وبعدما جاء المسيح أعطانا الانتصار بانتصاره هو بالإيمان. وعندما نقبله بالإيمان في حياتنا فإننا نخلص ويصبح انتصاره انتصارنا. الإنسان هو أحد الترتيبات الثلاثة للخلق: الملائكة، الإنسان، والحيوان. وقد أعطى الله الاختيار للملائكة والإنسان فقط، وهنا نرى اختيار الإنسان الذي تحمل مسؤوليته بالكامل. لقد تحمل نتيجة قراره. لاحظ القول نسلها، لم يقل نسل الرجل، وفي هذا إشارة إلى ولادة المسيح من عذراء. عندما راح الله يبحث عن الإنسان في الجنة قال: آدم أين أنت؟ الله بحث عن الإنسان، والخلاص عبارة عن بحث الله عن الإنسان وليس العكس. الإنسان هرب من وجه الله، والله هو الذي فتش عنه ودعاه. وقد قال أحدهم: إنها دعوة البر الإلهي التي لا تتغاضى عن الخطية، ودعوة الحزن الإلهي التي تحزن على الخاطئ. ودعوة المحبة الإلهية التي تخلص الإنسان من الخطية. كل هذا نجده في هذه الآية العظيمة 15 من الإصحاح الثالث من سفر التكوين، الوعد بمجيء المخلص للإنسان الساقط. وبحث الله عن الإنسان نجده مصورا في عدة أجزاء من الكتاب المقدس. كتب بولس: ليس من يطلب الله، وقال يسوع: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، كما ونستطيع أن نقول مع يوحنا: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. نعم، الله يبحث عن الإنسان وهو يقدم له الخلاص بالمجان، ولكن سيكون هناك صراع دائم في كل مكان. يا لحكمة الله ورحمته، قبل أن ينطق بالحكم على أبوين الأولين أصدر قضاءه على الحية وعلى مسمع من آدم، ولولا ذلك لوقع في بلوعة اليأس. والآن نتحول من قضية الحية إلى كلام الرب مع آدم وحواء. لقد أراد الله أن يتعامل مع ضميرهما كمن كان يحبهما ويعطف عليهما مهما كانت خطيتهما، وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. هذه هي دينونة المرأة، لا يمكنها أن تنجب الأولاد بدون ألم ووجع. أليس هذا عجيبا مستمعي، أن الذي يجلب السعادة إلى العائلة يأتي عن طريق الألم؟ كذلك حكم الرب عليها بالخضوع، وللأسف جعل السقوط من هذا الخضوع المفروض مشكلة وخصومة. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وهذه هي دينونة الرجل، لعنة على الأرض، الشوك ينبت ليخنق الثمر الذي يكد ويسعى وراءه، كما ونشتم رائحة الموت الذي سيسود على الإنسان. والموت هو انفصال الروح والنفس عن الجسد. يقول كاتب سفر الجامعة: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. سيحاسب الإنسان من قبل الله سواء كان مخلصا أم غير مخلص. وآدم لم يمت جسديا عندما أكل من الشجرة، بل مات روحيا وانفصل عن الله. وبولس عندما كتب إلى أهل أفسس وقال لهم بأنهم كانوا أمواتا بالذنوب والخطايا، لم يقصد الموت الجسدي، بل الموت الروحي والانفصال عن الله. وفي مثل الابن الضال الذي ضربه المسيح يحكي عن الضال فيقول: لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. أجل، كان ميتا ولكن ليس في الجسد، بل كان منفصلا عن أبيه. هذا هو الموت في أوضح صوره. قال يسوع لمرثا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. مرة أخرى يا صديقي، الموت هنا يعني الانفصال عن الله، وآدم مات روحيا يوم عصى الله وأكل من الشجرة. لهذا السبب هرب من وجه الله، ولهذا السبب خاط أوراق التين ليستر عورته. بعد ذلك نقرأ: ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. هذا لا يعني أن قايين وهابيل ولدا في الجنة، فقد ولدا بعد السقوط والطرد من الجنة، بل هي أم كل حي، أي الذين ينالون الحياة من الله. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وحتى يحصل الله على جلد الحيوانات كان لابد له أن يذبحها، ومن هنا أتت فكرة الذبيحة في الكتاب المقدس. لقد رفض الله الأغطية التي صنعاها من أوراق التين وألبسهما جلد الحيوان، وهكذا سفك الدم من أجل الستر. في الواقع هناك دروس أربعة نتعلمها من استبدال أوراق التين بجلد الحيوان. أولا، على الإنسان أن يكون لديه الغطاء اللازم ليقترب من الله. لا يمكنك يا صديقي أن تأتي إلى الله بأعمالك الصالحة، بل يجب أن نأتي إليه كما نحن بعرينا وخطيتنا. ثانيا، أوراق التين غير مقبولة لأنها من صنع الإنسان. وهذا يأتي بنا إلى الدرس الثالث، هو أن الله هو الذي يوفر الغطاء اللازم. ورابعا، نحصل على هذا الغطاء بواسطة الدم والموت، موت المسيح الكفاري على الصليب. على الإنسان أن يحصل على بديل ليأخذ عنه غضب الله. فالأمر الأصعب في حياة الإنسان أن يوجد نفسه بارا أمام الله، وهذا مستحيل إذا عمل ذلك من نفسه. الخلاص لا يأتي إلا عندما آخذ مكاني الصحيح كخاطئ أمام الله. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. كل ما يمكنني أن أقوله هنا: شكرا لله الذي لم يترك الإنسان يموت إلى الأبد في الخطية، بل عمل ما يلزم لخلاصه، أمن لهما كساء إلهيا ودبره في نعمته قبل طردهما من الجنة. لقد طردهما وهما مكتسيان، ولئن أغلقت أبواب الجنة في وجهيهما، ولكن النعمة فتحت لهما باب السماء. إنها بركة ما بعدها بركة. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. هذا لا يعني أن الله وضع العائق أمام الإنسان ليحيا من جديد، بل أن الخلاص الآن لا يأتي عن طريق شجرة الحياة، بل عن طريق ذبيحة الدم التي ابتدأها الله عندما ذبح حيوانا وغطى بجلده عورة آدم وحواء. أنتقل فورا إلى الأصحاح الرابع. في الأصحاح الثالث رأينا جذور الخطية، وفي الأصحاح الرابع سنرى ثمار الخطية. في هذا الأصحاح لا نرى تسمما غذائيا حصل لدى الإنسان من جراء أكل الثمر، بل أكثر من ذلك. سنرى خطورة الأمر ليس عليه فقط، بل وعلى البشرية جمعاء. فبسبب عصيان آدم أتت الدينونة عليه وعلى الجنس البشري بأكمله، لأننا نحن نسل آدم وذريته من نفس طبيعته. وها آدم يورثنا كلنا طبيعة فاسدة. هذا ما سنراه في قصة ولدي آدم وحواء. ستقرأ لنا الأخت ميسون الآن الأعداد الخمسة الأولى من الأصحاح الرابع من سفر التكوين.
0: وعرف آدم وحواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه.
1: هنا نرى تاج الخليقة مطرودا من الجنة. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. هذا يدل على أن آدم وحواء لم يتوقعا أن تطول مدة الصراع بين إبليس ونسل المرأة. من أجل ذلك قالت أنها قد اقتنت رجلا من عند الرب ليسحق رأس الحية. ولكن لم يكن قايين هو نسل المرأة، كان مجرما وليس مخلصا. لقد تسرعت حواء في حكمها، لم يحن الوقت بعد لقدوم المخلص الإله الحق والحياة الأبدية. ولمدة 6000 سنة والصراع دائر بين نسل المرأة ونسل الحية. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وهنا نرى أنها تعلمت درسا في تسميتها هابيل، أي باطل، فقد اختبرت في نفسها أن توقعاتها من قايين كانت باطلة وفارغة، واقتنعت أنه ليس المسيح. قايين وهابيل هذان هما الولدان اللذان سنتأمل في حياتهما الآن. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. المعنى الأصلي لبعد أيام هو في نهاية الأيام، والمقصود هنا يوم السبت أو الراحة. وهنا نرى قايين يقدم قربانا لله. لم تكن أي شريعة في ذلك الوقت عن العبادة، ولكن كل ذلك كان بالإعلان، والإنسان متدين بطبعه. هذا ما يؤكده لنا كاتب العبرانيين. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. نلاحظ أن هابيل أخ قايين قدم ذبيحته بالإيمان. إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. لابد وأن الله قد أعطى كلمته حول هذا الموضوع، وإلا من أين لهابيل أن يأتي بالإيمان؟ أما قايين فلم يأتي بالإيمان. يقول الكتاب أنه قدم من أثمار الأرض. لا يوجد أي خطأ في أثمار الأرض، وقايين أحضر أفضل الثمار وقدمها للرب. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. قد تقول يا أخي أنا لا أرى أي خطأ فيما عمله قايين. في رسالة يهوذا في العهد الجديد والعدد 11 نقرأ: ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. وما هي طريق قايين هذه؟ عندما أحضر قايين قربانه إلى الله لم يأتي بالإيمان، بل جاء من نفسه وبنفسه، جاء بما صنعته يداه في أرضه، منكرا أن طبيعة الإنسان الآن أصبحت فاسدة. وكأن الله يقول: أحضر لي ذبيحة الدم التي تشير إلى المخلص الآتي إلى العالم. تعالوا على هذا الأساس ولا تأتوا بأعمال أيديكم. كما وأنكرت تقدمة قايين أن الإنسان قد انفصل عن الله، تصرف وكأن كل شيء كان على ما يرام. وهذه هي المشكلة الحاصلة اليوم. كثيرون يتصرفون على أنهم أولاد الله وهم ليسوا كذلك. نحن لسنا أبناء الله بالولادة، كلا، لقد ولدنا بالخطية ونحتاج إلى ولادة ثانية لنصبح أولاد الله. الإنسان منفصل عن الله، وقايين لم يدرك ذلك، والملايين اليوم ترفض أن تعترف بذلك. الأمر الثالث الذي أنكرته تقدمة قايين أن الإنسان لا يمكنه أن يقدم أعمالا لله. يقول الكتاب المقدس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. الفرق بين قايين وهابيل لم يكن في الأشخاص، بل في التقديمات والقرابين التي قدموها، ليس في من قدم بل ما قدم. فقد كانت لهما نفس الخلفية، وهم من نفس الأصل، يعيشون في نفس البيئة. لا تقل لي أن قايين ورث طبيعته هذه من جد سكير مشاكس، فلم يكن له جد أصلا. كذلك هابيل لم يأخذ صفات جدة طيبة، كانت لهما نفس الظروف والأحوال. الفرق الوحيد كان في طبيعة التقديمات التي قدموها للرب. وهذا الفرق نراه اليوم. المؤمن ليس أفضل من غيره لأي سبب من الأسباب، إلا لأنه قد اعترف بخطئه وعجزه وحاجته إلى ذبيحة، وإلى شخص بديل يموت عنه. يقول الرسول بولس عن المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، لهذا استطاع أن يكتب بعد ذلك، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. هذه صورة ملايين الناس اليوم، فهم يحاولون من خلال التدين والأعمال الصالحة أن يجعلوا أنفسهم مقبولين أمام الله. إن بر الله الكامل لا يمكن أن يأتيك يا صديقي إلا من خلال عمل المسيح الكامل الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. هو الذي أخذ مكاننا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يتابع بولس ويقول في رسالته إلى أهل فيلبي: لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح. لقد أتى قايين ببره الذاتي، أما هابيل فقد كان بره بالإيمان بذبيحة، بذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح في المستقبل.
2: سأتوقف عند هذا الحد، وسأتابع معك التأمل في الأصحاح الرابع من سفر التكوين في الحلقة المقبلة إن أعطانا الرب حياة.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
5: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
6: خليكم معنا راجعين.
7: قالوا بالأمثال: مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
8: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
9: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
8: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
9: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
6: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه. والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
0: عدنا بعد الإعلان.

يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة صبا اف ام وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا اف ام دوت نت. معي مريم سعيد على برنامجكم أول ضوء.

صباح الخير من جديد من أول ضوء، البرنامج اللي منبلش فيه يومنا بطاقة حلوة وكلمة دافية بتلمس قلوبكم مستمعينا. كل يوم منفتح صفحة جديدة بحياة الإنسان ومنسلط الضوء على موضوع مختلف، ضوء جديد يمكن يغير فكرة أو إحساس أو حتى قرار بحياتنا، ومنمشي مع بعض بين فقراتنا المتنوعة من أحدث التطورات التكنولوجية، ومنرجع من بالزمن مع حدث في مثل هذا اليوم، وكمان من واكب الترندات والأخبار. اللي عم تشغل الناس، خليكم معنا لنعيش هالصباح بكل تفاصيله الحلوة. اليوم موضوعنا ضوء الموقف. الموقف مستمعينا هو اللحظة اللي بتكتشف كل إشي

رجع. بتكشفك قدام حالك وبتكتشف الناس اللي حواليك بدون أي مجهود. ممكن موقف صغير يفرحك طول اليوم، وممكن كلمة عابرة تكسر بخاطرك وتضلها معلقة ببالك. الحياة أكيد مستمعينا مليانة مواقف، بس الأهم كيف إحنا بنفهمها وكيف نتعامل معها.

المواقف مستمعينا حلوة بتيجي فجأة، ضحكة من القلب، حدا وقف جنبك بدون ما تطلب منه وكان شايفك وكان بحدك، كلمة طيبة بوقتها الصح. هاي المواقف بتخلينا نحس انه الدنيا لسه فيها خير، بس بنفس الوقت في مواقف بتوجع وبتخذلك وبتكسرك وبتفرجيك ناس ما كنت متوقع منهم انهم يكونوا هيك.

شوف الناس بالمواقف مش بالحكي. اللي بيحكي لك أنا معك سهل الحكي، بس اللي بيثبتها بالفعل هو الصح. في ناس بتوقف معك لآخر لحظة، وناس بتختفي أول ما بتحتاج لإلها. هون بتعرف مين صاحبك ومين بس كان اسم بحياتك. الموقف كمان بعلمك تكون حذر، مش كل ابتسامة صافية ومش كل كلمة حلوة صادقة. خلي عينك مفتحة، مش خوف بس وعي. الحياة بدها الواحد يكون صاحي، يفهم اللي حواليه ويعرف يحمي حاله بدون ما يخسر طيبته.

0: كيف تتصرف بالمواقف، خليك ثابت، ما تندفع بكل موقف ولا تعطي ردة فعل أكبر من حجمها. في مواقف بدها هدوء، وفي مواقف بدها موقف قوي. اختار ردك بعقل، لأنه أحيانا ردة فعلك أهم من الموقف نفسه. الموقف والمواقف إلها أثر كبير علينا، ممكن تبنينا وتخلينا أقوى، وممكن تخلينا نضعف لو سمحنا لإلها إنها تسيطر علينا. الشخص الواعي هو اللي بأخذ من كل موقف درس حتى لو كان موجع.
1: ولا حسيت بالهوى، ولا كان ليا طبيب، ولا كان ليا.
0: المواقف مش بس بتكشف الناس، بتكشفك انت كمان. يعني احيانا احنا منركز نراقب غيرنا، مين وقف ومين بس
1: خدتني عليك الصمرة، نستني الدنيا المرة وخدتني.
0: مين وقف معك ومين خذلك، بس مننسى نطلع على حالنا كيف كان تصرفنا، كنا على قد الكلام ولا لا. الموقف بيفضح الحقيقة وبيعطيك فرصة تعرف حالك أكتر، وين قوتك وين نقاط ضعفك. وقت الشدة يا بتلاقي الناسك الصح، يا بتعرف انك كنت ماشي مع الغلط. وقت الرخاء والفرح الكل حواليك، بس اول ما تتضايق بتصير تشوف الصورة بشكل اوضح. اللي ضل حدك هو الحقيقي، واللي اختفى من حياتك كان وجوده بس مؤقت. هاي مش قسوة، هاي فلتري للناس من حياتنا عشان تكمل مع ناس بتستاهلك.

مستمعينا الموقف الحقيقي ما بده شرح، بيحكي عن حاله. في ناس بتحكي كتير وبتبرر، بس الموقف الصادق واضح بدون حكي. لما حدا يكون فعلا معك ما بده يشرح ليش عمل هيك، بتشوفه بالفعل. الفعل دايما أصدق من ألف كلمة. في ناس وجودها بالمواقف أمان، وفي ناس غيابها راحة. مش كل الناس لازم تضل بحياتك. في ناس لما تكون موجودة بتحسسك بالأمان، تسندك بدون ما تحكي. وفي ناس بالعكس وجودها ضغط وتوتر عليك، ولما تبعد بترتاح. فالمواقف بتحدد مين لازم يقرب منك ومين لازم تبعده عنك. وخلونا دايما نتذكر مش كل خسارة بالمواقف هي خسارة، أحيانا هي نجاة. ممكن تخسر حدا أو علاقة بعد موقف معين وتحسها إنها نهاية الدنيا، بس مع الوقت بتكتشف إنها كانت حماية لإلك، لأنه اللي بيخذلك مرة ممكن يعيدها. فخسارته من البداية يمكن كانت رحمة مش عقاب.

وبدنا نحكي مستمعينا عن عبارات عن المواقف. أول واحدة معنا المواقف الصعبة بتصنع إنسان أقوى أو بتكتشف إنه كان ضعيف من الأساس. الضغط ببين المعدن الحقيقي. في ناس بتقوى وبتتعلم، في ناس بتنهار. فالموقف الصعب مش بس اختبار، هو فرصة. يا بتطلع منه نسخة أقوى منك يا بتضل نفس مكانك. فخلي موقفك دايما يشبهك، واضح صادق وما في تردد. ما تمشي حسب كلام الناس ولا تغير حالك عشان ترضي حدا. خلي مواقفك نابعة من قناعتك الداخلية. لما تكون واضح وصادق مع حالك حتى لو ما عجبت الكل، على الأقل بتكون مرتاح مع حالك، وهذا أهم إشي. وآخر إشي، المواقف بتعلمنا إنه الحياة مش بس شو بصير معنا، بل كيف إحنا منتصرف فيها. وكل موقف بمر عليك يا إما بيزيدك وعي، يا إما بتركك تعيد نفس الغلط، وإنت القرار بإيدك. نروح مستمعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة ناصبة أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sabafam.net معي مريم سعيد. خلونا ننتقل مستمعينا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم ونشوف شو صار عبر العصور في 5 مايو. في 5 مايو 1961 رائد الفضاء الأمريكي ألان شيبيرد صار أول أمريكي بسافر للفضاء برحلة قصيرة بس كانت خطوة كبيرة بسباق الفضاء وفتحت الباب قدام ناس كتير يحلموا يوصلوا أبعد من الأرض.

وفي 5 مايو 1821 توفي القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، واحد من أهم الشخصيات بالتاريخ الأوروبي. ترك أثر كبير بالحروب والسياسة، ولساته قصته بتنعاد لليوم. وفي 5 مايو من كل سنة العالم بيحيي اليوم العالمي للنظافة اليدوية بتنظيم من منظمة الصحة العالمية. تذكير بسيط انه غسل الايدين ممكن يحمي من امراض كتير، وإشي صغير ممكن يعمل فرق كبير بحياتنا.

وفي 5 مايو 1949 تم تأسيس مجلس أوروبا بهدف تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بأوروبا، وخطوة كانت مهمة بتنظيم العلاقات بين الدول بعد الحروب.

كمان مستمعينا، بنفس التاريخ عام 2000 تم إصدار نظام تشغيل ويندوز 2000 من مايكروسوفت، وكان من الأنظمة اللي ساهمت بتطوير عالم الكمبيوتر والعمل عليه بشكل أكثر استقرار وسهولة. هيك مستمعينا منكون أخذنا جولة سريعة بين أحداث صارت بهيك يوم، ومنشوف كيف كل تاريخ مرق حامل معه قصة أو تغيير أثر على العالم، ويمكن يومك اليوم يكون هو كمان قصة جديدة بتنكتب. منروح مستمعينا وإياكم فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا اف ام وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا اف ام دوت نت. معي مريم سعيد. خلونا ننتقل مستمعينا لفقرة أبرز الترندات على السوشيال ميديا ونشوف بطريقة خفيفة وقريبة من القلب. أول ترند قوي هالفترة هو ترند الحنين للماضي. الناس رجعت تنزل صور وفيديوهات قديمة خصوصا أجواء التسعينات والألفينات. الكل صار يقارن بين زمان وبوقتنا الحالي وشارك ذكرياته. هالترند بيعطي إحساس دافي وراحة نفسية إنه بيربطنا بأيام بسيطة، بس بنفس الوقت ممكن يخلي بعض الناس يعيشوا بالماضي وينسوا الحاضر.

والترند التاني اللي منتشر هو فيديوهات القوائم الشخصية، زي أحلى 5 أشياء بحياتي أو أسوأ مواقف صارت معي. الناس بتحب هالنوع لأنه بسيط وقريب، وكل واحد بيقدر يشارك تجربته بطريقته. إيجابيته أنه بعزز الصراحة والتعبير، بس سلبيته أنه أحياناً بصير فيه مقارنة بين الناس وحياتهم.

كمان في ترند قوي متعلق بالمحتوى السريع، الفيديوهات القصيرة لسه مسيطر بشكل كبير على السوشيال ميديا، بس صار أذكى وفيه استخدام للذكاء الاصطناعي بالمونتاج والصوت. الناس صارت تنتج محتوى أسرع وأسهل. الإيجابي إنه بيساعد الكل يبدع ويصنع محتوى، بس السلبي إنه صار في محتوى كتير ومش دايما بيكون حقيقي.

ومن الترندات مستمعينا الحلوة المنتشرة كمان ترند الامتنان أو مشاركة الأشياء الصغيرة الحلوة بالحياة زي فنجان قهوة، لحظة هدوء أو موقف بسيط. هذا الترند بنشر طاقة إيجابية وبخفف ضغط الحياة، بس ممكن يكون سطحي أحيانا إذا كان بس للعرض مش عن جد.

وفي جانب تاني في ترندات جمالية خفيفة انتشرت زي رسومات الأظافر بأشكال لطيفة زي الدعصوقة والفراشة والستايلات المرحة. هذا النوع من الترند بيعكس حب الناس للتفاصيل الصغيرة وللفرحة، بس بنفس الوقت ممكن يخلق ضغط على البعض ليواكب كل إشي جديد. وبشكل عام مستمعينا، السوشيال ميديا بعام 2026 صارت مزيج بين الإبداع الحقيقي والمحتوى السريع، بين العفوية والتصنع. يعني زي ما فيها فرصة تعبر وتوصل صوتك، فيها كمان ضغط إنك تضل مواكب وبالأخير خليك تأخذ من الترند اللي بناسبك، مش تمشي ورا كل إشي، لأنه مش كل ترند معمول لإلك، بس أكيد في ترند ممكن يشبهك. نروح مستمعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم الصباحي أول ضوء على أثير إذاعتنا صبا اف ام وعلى موجتنا 94.8 وأكيد على موقعنا الإلكتروني صبا اف ام دوت نت. معي مريم سعيد. خلونا ننتقل معكم مستمعينا لفقرة أبرز التطورات التكنولوجية آخر 24 ساعة. خليكم معنا لنشوف شو آخر التطورات. بآخر التطورات بعالم التكنولوجيا في توجه واضح إنه الذكاء الاصطناعي بطل بس تطبيقات أو شات، صار يدخل بحياتنا اليومية بشكل أعمق زي تنظيم السير، تشخيص الأمراض وحتى التنبؤ بالكوارث. الفكرة إنه التكنولوجيا صارت تشتغل بصمت حوالينا بدون ما نحس فيها، بس تأثيرها كبير وفعلي على حياتنا. هذا الإشي إيجابي لأنه بيسهل الحياة وبيحسن السلامة، بس بنفس الوقت في خوف من الاعتماد الزائد عليه وتقليل دور الإنسان. وفي مجال الذكاء الاصطناعي كمان في تطوير مهم بالأبحاث، العلماء قدروا يلاقوا طريقة جديدة بتخلي تدريب الأنظمة الذكية أسرع وبطاقة أقل، يعني أداء أحسن وتكلفة أقل. هذا ممكن يسرع انتشار الذكاء الاصطناعي بكل المجالات من التعليم للصناعة، بس كمان ممكن يزيد من سرعته بطريقة تخلي السيطرة عليه أصعب إذا ما كان في تنظيم. أما بعالم السيارات فالوضع واصل حده. السيارات الذكية صارت محور المنافسة العالمية، خصوصا مع إدخال تقنيات قيادة شبه ذاتية أو أنظمة ذكية جوا السيارات. شركات كبيرة عم تستثمر بقوة هالمجال لأنه المستقبل واضح. سيارات بتفهمك وبتساعدك وحتى ممكن تسوق عنك، وفي كمان سيارات جديدة فيها أفكار غريبة وحلوة زي تحويل السيارة لسينما متنقلة باستخدام أضواء قدامها. التكنولوجيا صارت تجربة كاملة مش بس وسيلة نقل. وكمان شفنا تطور مهم بالسيارات الكهربائية، خصوصا سيارات السباق الجديدة اللي وصلت سرعات عالية جدا. مع شحن سريع وتقنيات صديقة للبيئة. والابتكارات بالعادة بتبدأ بالسباقات وبعدين بتوصل للسيارات العادية، يعني اللي منشوف اليوم ممكن يصير عنا بكرة. وفي جانب الصناعة والتطوير الذكاء الاصطناعي دخل حتى بالتصميم السيارات نفسها، صار يساعد المهندسين يختصروا ساعات شغل طويلة لثواني ويطلعوا بتصاميم أدق وأسرع. هذا بيساهم بتطوير الصناعة بشكل كبير، بس بنفس الوقت ممكن يقلل الحاجة لبعض الوظائف التقليدية.

وما بننسى كمان انه في توسع كبير باستخدام سيارات تكاسي بدون سائق اللي هي ذاتية القيادة، وحتى بلشنا نشوفها بتنزل على شوارع بعض المدن. الفكرة صارت حقيقية مش خيال، بس لسه في تحديات بالأمان والثقة بهاي التكنولوجيا. وبنهاية هاي الفقرة مستمعينا، واضح انه العالم داخل على مرحلة جديدة، التكنولوجيا فيها مش بس أدوات بل شريك بحياتنا اليومية. بين الفائدة الكبيرة والقلق على المشروع، القرار دائما بإيدينا كيف نستخدمها، هل نخليها تخدمنا ولا نتركها تتحكم فينا. نروح مستمعينا فاصل وراجعين.

ورجعنا لكم من جديد ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء. ونروح مستمعينا وإياكم لفقرة الأخبار ونبدأها بأبرز الأخبار.

استشهاد مواطن جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة. الصحة اللبنانية 17 شهيدا خلال 24 ساعة، وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 2696. الصحة في اليوم العالمي للقبالة، ملتزمون بتطوير ودعم المهنة في كافة المحافظات. الاحتلال يعتقل 3 فتية بينهم جريح في سلواد. الاحتلال يهدم منزلا شمال القدس بحجة عدم الترخيص. الاحتلال يقتحم ام سلموني جنوب بيت لحم ويخضع مواطنين للتحقيق. الاحتلال يعتقل شابا شرق نابلس. قوات الاحتلال تهدم منشأة في سلواد شمال شرق رام الله. الاتحاد الأوروبي يرفض ما يسمى الخط البرتقالي في غزة. الاحتلال يعتقل مواطنا من دورة جنوب الخليل. الصحة العالمية، خطر فيروس هاناتا على البشر ما يزال منخفضا. مستعمر مسلح يقتحم مدرسة جنوب جنين. الكنائس الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الخضر. الاحتلال يشرع بعمليات هدم في بلدة الرام شمال القدس. نابلس ضبط 6 مركبات مستوردة مزورة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

الجامعة العربية الأمريكية توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المصرية. لننتقل مستمعينا وإياكم إلى أسعار صرف العملات اليوم مقابل الشيكل. الدولار الأمريكي شراء 2.94 أجورة، بيع 2.98 أجورة. أما الدينار الأردني شراء 4.15 أجورة، بيع 4.22 أجورة. اليورو شراء 3.44 أجورة، بيع 3.49 أجورة. أما حول المعادن، ذهب شراء 4535، بيع 4538. أما حول الفضة، شراء 72.80، بيع 72 أيضا وفاصلة 80.

الرسمي ننتقل مستمعينا وإياكم إلى حالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر اليوم البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا، بحيث يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ناشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ما قد يؤثر على إثار الغبار ويكون البحر مائج. وفي ساعات المساء والليل يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة ورياح شمالية غربية ناشطة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج. وغدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون معدله العام، وتبقى فرصة ضعيفة لأمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق ورياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. إذن اليوم الثلاثاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبية بحيث يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية دون تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار ويكون البحر مائجا. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية من روح فاصل قصير وراجعين خليكم معنا.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين بآخر فقراتنا لليوم. معكم مريم سعيد على أثير إذاعة صبا أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا أف أم من برنامجكم الصباحي أول ضوء. نروح لفقرة حظك لليوم والأبراج، خليكم معنا لأنه ممكن تلاقى رسالة لإلك بين هالكلام أو حتى تفهم حالك أكتر لليوم. ونبلش مع برج الحمل، بطبعك جريء ومندفع اليوم، عاطفيا في تقارب حلو، ماديا انتبه من الصرف الزايد، عمليا عندك فرصة بتثبت حالك إذا ركزت. وننتقل لبرج الثور، شخص ثابت هو بيعرف شو بده، عاطفيا بدك أمان وهاليوم ممكن تحس بالأمان، ماديا وضعك مستقر، عمليا خطوة صغيرة بتعمل فرق كبير. ومن الثبات منروح للحركة، الجوزاء اجتماعي وذكي، عاطفيا في تواصل حلو يا جوزاء، ماديا في فرصة بس بدها قرار سريع، عمليا يومك مليان حكي واتصالات.

أما برج السرطان فهو حساس وحنون عاطفيا، بدك اهتمام ماديا، خفف قلقك، الأمور ماشي تمام يا سرطان. عمليا خليك هادئ وخذ الأمور ببساطة. ومع برج الأسد واثق وكاريزما، عاطفيا الأضواء عليك يا أسد. ماديا في تحسن بسيط، عمليا بتلفت الانتباه بشغلك.

0: ومع توقعات العذراء منظم وبتحب التفاصيل، عاطفيا بدك وضوح، ماديا وضعك منيح بس بدك ترتب أولوياتك، عمليا إنجازاتك واضحة لليوم.
1: حبيب عيني انت في عيني انت اللي حبك أغلى.
0: ومن روح للتوازن الميزان، بتحب العدل والراحة، عاطفيا في انسجام، ماديا حاول توازن مصروفك يا ميزان، عمليا يومك مناسب لاتخاذ قرار.

اليوم نروح مستمعينا لبرج العقرب، عميق وغامض عاطفيا، مشاعرك قوية يا عقرب، ماديا في فرصة مخفية، عمليا خليك حذر من الناس اللي حواليك.

0: أما برج القوس بتحب الحرية والسفر، عاطفيا في طاقة إيجابية يا قوس، ماديا في صرف على إشي بتحبه، عمليا عندك حماس لبداية جديدة.
1: انت في عينيا اغلى حلم

ومنروح لبرج الجدي، طموح وعملي. عاطفيا بدك استقرار يا جدي، ماديا في تحسن تدريجي على الطريق، عمليا تعبك عم ببلش يبين. وبرج الدلو مميز وبتفكر بطريقة مختلفة عن الكل، عاطفيا في مفاجأة، ماديا فكرة جديدة ممكن تربحك يا دلو، عمليا بدك تركز أكتر.

وأخيرا منوصل للإحساس العالي الحوت، خيالي وطيب، عاطفيا يوم دافي ومليان مشاعر، ماديا خفف من العطاء الزايد يا حوت، عمليا خليك واثق بقدراتك.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: يا اصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمه. برنامج بيجاوب على اسئله الحياه وبيفتح قلب المستمع لكلمه الله بطريقه بسيطه وقريبه للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقه من اولها لاخرها، وبنرجو من الرب انه يكلم قلبكم اليوم بكلمه محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
0: الإنسان هو أحد الترتيبات الثلاثة للخلق: الملائكة، الإنسان، والحيوان. وقد أعطى الله الاختيار للملائكة والإنسان فقط، واليوم نرى اختيار الإنسان الذي تحمل مسؤوليته بالكامل. لقد تحمل نتيجة قراره. أدعوك لتصحبني في هذه الدراسة الجديدة عبر سفر التكوين، مستمعي وصديقي.
2: وقتكم سعيد أصدقائي المستمعين. بنعمة الرب نلتقي ثانية في برنامج كنوز الحكمة لكي نواصل معا دراستنا في سفر التكوين. أرفع دعاء إلى الله أن يجعل في كلمته فائدة كبرى لحياتكم.

لضيق الوقت سننتقل إلى درسنا مباشرة بعد هذه الترنيمة، فأطيب الأوقات أرجوها لكم مستمعيّة.

0: أترككم الآن أصدقائي المستمعين مع الأخ سهيل موسى في دراسة أخرى عبر سفر التكوين.
1: بمزيد من السرور أتطلع إلى لقاء هذا بكم مستمعية، وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسع. فنحن مستمعين نتعلم معا، أنت وأنا، إذ ندرس المقاطع المتتالية من سفر التكوين. تأملنا المرة الماضية في تجربة آدم وحواء. في هذه التجربة أراد الشيطان أن يقف بين نفس الإنسان وبين الله. بكلمات أخرى، أراد أن يبعد الإنسان عن الله ليربحه لنفسه ويصبح إله الإنسان. لم يجرب الإنسان وقتئذ ليسرق أو يقتل، بل جرب ليشك في الله. كان أسلوب إبليس كالتالي: أولا رأت حواء الشجرة أنها جيدة للأكل، ثم رأتها ثانيا بهجة للعيون، وثالثا شهية للنظر تجعل المرأة حكيما. الشيطان يعمل من الخارج إلى الداخل، أما الله فهو يبدأ من قلب الإنسان. ثم حاول الإنسان أن يغطي عريه وخطأه بأوراق التين التي تمثل التدين والأعمال الصالحة، ولكن هيهات أن يجديه ذلك نفعا. وبدلا من أن يقود الرجل المرأة إلى طريق الأمان والخير، تبعها في طريق الغدر والعصيان. وبدلا من أن تطيع المرأة رجلها، استغلت عواطفه لتجعله يشاركها في التمرد على الله. وجاء سؤال الرب لهما كدعوة لكليهما للاعتراف بحالتهما وبالخطية التي أدت إلى ذلك الوضع المزري: آدم، أين أنت؟ هذا الإنسان، عمل الله، ابتعد الآن عن الله. وهنا رأى الله أن يتصرف معه بطريقة أخرى، يجب أن يخضع للدينونة.
2: نتابع القراءة من العدد 14 من الفصل 3 من سفر التكوين.
0: فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، عارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة.
1: ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. هنا بدأت الحية تزحف على بطنها، كانت هذه دينونة الله لها. لقد أدان الله إبليس مما أثر على الإنسان تأثيرا كبيرا. أرجو يا صديقي أن تحفظ الآية التالية عن ظهر قلب، لأنها النبوة الأولى حول مجيء المخلص: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وأضع عداوة بينك أي إبليس وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها أي المسيح الذي سيسحق رأس إبليس. والفكرة العظمى هنا ليس فقط الانتصار الكبير، بل الصراع المستمر بين الطرفين. هذه الآية تدل على الصراع المستمر الآن بين الخير والشر. هذا ما تجده في باقي أجزاء الكتاب المقدس، وقد نوه المسيح عن هذا في حياته على الأرض عندما قال: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. لاحظ أن يسوع يفرق بين أولاد الله وأولاد إبليس، ويعاود يوحنا ويذكر عن هذا الصراع في رسالته الأولى فيقول: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. وبعد هذا الصراع المستمر سيأتي النصر العظيم والنهائي. كل إنسان اليوم عليه أن يواجه التجربة وينتصر. قبل أن يأتي المسيح كان الانتصار يأتي عن طريق الطاعة بالإيمان، وبعدما جاء المسيح أعطانا الانتصار بانتصاره هو بالإيمان. وعندما نقبله بالإيمان في حياتنا فإننا نخلص ويصبح انتصاره انتصارنا. الإنسان هو أحد الترتيبات الثلاثة للخلق: الملائكة، الإنسان، والحيوان. وقد أعطى الله الاختيار للملائكة والإنسان فقط، وهنا نرى اختيار الإنسان الذي تحمل مسؤوليته بالكامل. لقد تحمل نتيجة قراره. لاحظ القول نسلها، لم يقل نسل الرجل، وفي هذا إشارة إلى ولادة المسيح من عذراء. عندما راح الله يبحث عن الإنسان في الجنة قال: آدم أين أنت؟ الله بحث عن الإنسان، والخلاص عبارة عن بحث الله عن الإنسان وليس العكس. الإنسان هرب من وجه الله، والله هو الذي فتش عنه ودعاه. وقد قال أحدهم: إنها دعوة البر الإلهي التي لا تتغاضى عن الخطية، ودعوة الحزن الإلهي التي تحزن على الخاطئ، ودعوة المحبة الإلهية التي تخلص الإنسان من الخطية. كل هذا نجده في هذه الآية العظيمة 15 من الإصحاح الثالث من سفر التكوين، الوعد بمجيء المخلص للإنسان الساقط. وبحث الله عن الإنسان نجده مصورا في عدة أجزاء من الكتاب المقدس. كتب بولس: ليس من يطلب الله، وقال يسوع: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، كما ونستطيع أن نقول مع يوحنا: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. نعم، الله يبحث عن الإنسان وهو يقدم له الخلاص بالمجان، ولكن سيكون هناك صراع دائم في كل مكان. يا لحكمة الله ورحمته، قبل أن ينطق بالحكم على أبوينا الأولين أصدر قضاءه على الحية وعلى مسمع من آدم، ولولا ذلك لوقع في بلوعة اليأس. والآن نتحول من قضية الحية إلى كلام الرب مع آدم وحواء. لقد أراد الله أن يتعامل مع ضميرهما كمن كان يحبهما ويعطف عليهما مهما كانت خطيتهما. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. هذه هي دينونة المرأة، لا يمكنها أن تنجب الأولاد بدون ألم ووجع. أليس هذا عجيبا مستمعي؟ أن الذي يجلب السعادة إلى العائلة يأتي عن طريق الألم؟ كذلك حكم الرب عليها بالخضوع، وللأسف جعل السقوط من هذا الخضوع المفروض مشكلة وخصومة. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وهذه هي دينونة الرجل، لعنة على الأرض، الشوك ينبت ليخنق الثمر الذي يكد ويسعى وراءه، كما ونشتم رائحة الموت الذي سيسود على الإنسان. والموت هو انفصال الروح والنفس عن الجسد. يقول كاتب سفر الجامعة: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. سيحاسب الإنسان من قبل الله سواء كان مخلصا أم غير مخلص. وآدم لم يمت جسديا عندما أكل من الشجرة، بل مات روحيا وانفصل عن الله. وبولس عندما كتب إلى أهل أفسس وقال لهم بأنهم كانوا أمواتا بالذنوب والخطايا، لم يقصد الموت الجسدي، بل الموت الروحي والانفصال عن الله. وفي مثل الابن الضال الذي ضربه المسيح يحكي عن الضال فيقول: لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. أجل، كان ميتا ولكن ليس في الجسد، بل كان منفصلا عن أبيه. هذا هو الموت في أوضح صوره. قال يسوع لمرثا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. مرة أخرى يا صديقي، الموت هنا يعني الانفصال عن الله. وآدم مات روحيا يوم عصى الله وأكل من الشجرة، لهذا السبب هرب من وجه الله، ولهذا السبب خاط أوراق التين ليستر عورته. بعد ذلك نقرأ: ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. هذا لا يعني أن قايين وهابيل ولدا في الجنة، فقد ولدا بعد السقوط والطرد من الجنة، بل هي أم كل حي، أي الذين ينالون الحياة من الله. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وحتى يحصل الله على جلد الحيوانات كان لابد له أن يذبحها، ومن هنا أتت فكرة الذبيحة في الكتاب المقدس. لقد رفض الله الأغطية التي صنعاها من أوراق التين وألبسهما جلد الحيوان، وهكذا سفك الدم من أجل الستر. في الواقع هناك دروس أربعة نتعلمها من استبدال أوراق التين بجلد الحيوان. أولا، على الإنسان أن يكون لديه الغطاء اللازم ليقترب من الله. لا يمكنك يا صديقي أن تأتي إلى الله بأعمالك الصالحة، بل يجب أن نأتي إليه كما نحن بعرينا وخطيتنا. ثانيا، أوراق التين غير مقبولة لأنها من صنع الإنسان. وهذا يأتي بنا إلى الدرس الثالث، وأن الله هو الذي يوفر الغطاء اللازم. ورابعا، نحصل على هذا الغطاء بواسطة الدم والموت، موت المسيح الكفاري على الصليب. على الإنسان أن يحصل على بديل ليأخذ عنه غضب الله. فالأمر الأصعب في حياة الإنسان أن يوجد نفسه بارا أمام الله، وهذا مستحيل إذا عمل ذلك من نفسه. الخلاص لا يأتي إلا عندما آخذ مكاني الصحيح كخاطئ أمام الله. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. كل ما يمكنني أن أقوله هنا: شكرا لله الذي لم يترك الإنسان يموت إلى الأبد في الخطية، بل عمل ما يلزم لخلاصه، أمن لهما كساء إلهيا ودبره في نعمته قبل طردهما من الجنة. لقد طردهما وهما مكتسيان، ولئن أغلقت أبواب الجنة في وجهيهما، ولكن النعمة فتحت لهما باب السماء، إنها بركة ما بعدها بركة. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. هذا لا يعني أن الله وضع العائق أمام الإنسان ليحيى من جديد، بل أن الخلاص الآن لا يأتي عن طريق شجرة الحياة، بل عن طريق ذبيحة الدم التي ابتدأها الله عندما ذبح حيوانا وغطى بجلده عورة آدم وحواء.
2: أنتقل فورا إلى الأصحاح الرابع. في الأصحاح الثالث رأينا جذور الخطية، وفي الأصحاح الرابع سنرى ثمار الخطية. في هذا الأصحاح لا نرى تسمما غذائيا حصل لدى الإنسان من جراء أكل الثمر، بل أكثر من ذلك، سنرى خطورة الأمر ليس عليه فقط بل وعلى البشرية جمعاء. فبسبب عصيان آدم أتت الدينونة عليه وعلى الجنس البشري بأكمله، لأننا نحن نسل آدم وذريته من نفس طبيعته، وها آدم يورثنا كلنا طبيعة فاسدة. هذا ما سنراه في قصة ولدي آدم وحواء. ستقرأ لنا الأخت ميسون الآن الأعداد الخمسة الأولى من الأصحاح الرابع من سفر التكوين.
0: وعرف آدم وحواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه.
1: هنا نرى تاج الخليقة مطرودا من الجنة. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. هذا يدل على أن آدم وحواء لم يتوقعا أن تطول مدة الصراع بين إبليس ونسل المرأة، من أجل ذلك قالت أنها قد اقتنت رجلا من عند الرب ليسحق رأس الحية. ولكن لم يكن قايين هو نسل المرأة، كان مجرما وليس مخلصا. لقد تسرعت حواء في حكمها، لم يحن الوقت بعد لقدوم المخلص الإله الحق والحياة الأبدية. ولمدة 6000 سنة والصراع دائر بين نسل المرأة ونسل الحية. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وهنا نرى أنها تعلمت درسا في تسميتها هابيل، أي باطل، فقد اختبرت في نفسها أن توقعاتها من قايين كانت باطلة وفارغة، واقتنعت أنه ليس المسيح. قايين وهابيل، هذان هما الولدان اللذان سنتأمل في حياتهما الآن. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. المعنى الأصلي لبعد أيام هو في نهاية الأيام، والمقصود هنا يوم السبت أو الراحة. وهنا نرى قايين يقدم قربانا لله. لم تكن أي شريعة في ذلك الوقت عن العبادة، ولكن كل ذلك كان بالإعلان، والإنسان متدين بطبعه. هذا ما يؤكده لنا كاتب العبرانيين. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. نلاحظ أن هابيل أخ قايين قدم ذبيحته بالإيمان. إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. لابد وأن الله قد أعطى كلمته حول هذا الموضوع، وإلا من أين لهابيل أن يأتي بالإيمان؟ أما قايين فلم يأتي بالإيمان. يقول الكتاب أنه قدم من أثمار الأرض، لا يوجد أي خطأ في أثمار الأرض، وقايين أحضر أفضل الثمار وقدمها للرب. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. قد تقول يا أخي أنا لا أرى أي خطأ فيما عمله قايين. في رسالة يهوذا في العهد الجديد والعدد 11 نقرأ: ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. وما هي طريق قايين هذه؟ عندما أحضر قايين قربانه إلى الله لم يأتي بالإيمان، بل جاء من نفسه وبنفسه، جاء بما صنعته يداه في أرضه، منكرا أن طبيعة الإنسان الآن أصبحت فاسدة. وكأن الله يقول: أحضر لي ذبيحة الدم التي تشير إلى المخلص الآتي إلى العالم، تعالوا على هذا الأساس ولا تأتوا بأعمال أيديكم. كما وأنكرت تقدمة قايين أن الإنسان قد انفصل عن الله، تصرف وكأن كل شيء كان على ما يرام. وهذه هي المشكلة الحاصلة اليوم، كثيرون يتصرفون على أنهم أولاد الله وهم ليسوا كذلك. نحن لسنا أبناء الله بالولادة، كلا، لقد ولدنا بالخطية ونحتاج إلى ولادة ثانية لنصبح أولاد الله. الإنسان منفصل عن الله، وقايين لم يدرك ذلك، والملايين اليوم ترفض أن تعترف بذلك. الأمر الثالث الذي أنكرته تقدمة قايين أن الإنسان لا يمكنه أن يقدم أعمالا لله. يقول الكتاب المقدس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. الفرق بين قايين وهابيل لم يكن في الأشخاص، بل في التقديمات والقرابين التي قدموها، ليس في من قدم بل ما قدم، فقد كانت لهما نفس الخلفية وهم من نفس الأصل، يعيشون في نفس البيئة. لا تقل لي أن قايين ورث طبيعته هذه من جد سكير مشاكس فلم يكن له جد أصلا. كذلك هابيل لم يأخذ صفات جدة طيبة، كانت لهما نفس الظروف والأحوال. الفرق الوحيد كان في طبيعة التقديمات التي قدموها للرب، وهذا الفرق نراه اليوم. المؤمن ليس أفضل من غيره لأي سبب من الأسباب إلا لأنه قد اعترف بخطئه وعجزه وحاجته إلى ذبيحة وإلى شخص بديل يموت عنه. يقول الرسول بولس عن المسيح: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. لهذا استطاع أن يكتب بعد ذلك: لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. هذه صورة ملايين الناس اليوم، فهم يحاولون من خلال التدين والأعمال الصالحة أن يجعلوا أنفسهم مقبولين أمام الله. إن بر الله الكامل لا يمكن أن يأتيك يا صديقي إلا من خلال عمل المسيح الكامل الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. هو الذي أخذ مكاننا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يتابع بولس ويقول في رسالته إلى أهل فيلبي: لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح. لقد أتى قايين ببره الذاتي، أما هابيل فقد كان بره بالإيمان بذبيحة، بذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح في المستقبل.
2: سأتوقف عند هذا الحد وسأتابع معك التأمل في الأصحاح الرابع من سفر التكوين في الحلقة المقبلة إن أعطانا الرب حياة.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

كمن تمشي خطاه على خطاي، ومن سيسبقني إلى رؤياي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت، حرا من غد المقصود، من غيبي ومن دنياي، حرا من عبادة أمس، من فردوسي الأرضي، حرا من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أنني حر وحي حين أنسى.

أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ القصيدة الأخيرة: حجر كنعاني في البحر الميت. لا باب يفتحه أمام البحر، لا باب يفتحه أمام البحر. قلت قصيدتي: حجر يطير إلى أبي حجلا. أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ أنا من رعاة الملح في الأغوار، ينقر طائر لغتي ويبني عش زرقته المبعثر في خيابي. هل من بلد ينسل مني كي يراه كما أريد وكي يراني في الشاطئ الغربي من نفسي على حجر الأبد؟ هذا غيابك كله شجر يطل عليك منك ومن دخان. نامت أريحة تحت نخلتها القديمة، لم أجد أحدا يهز سريرها، هدأت قوافلهم فنام. وبحثت لاسمي عن أب لاسمي، فشقتني عصا سحرية. قتلاي أم رؤياي تطلع من منام؟ الأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي. لا ريح ترفعني إلى أعلى من الماضي، هنا لا ريح ترفع موجة عن ملح هذا البحر. لا رايات للموتى لكي يستسلموا فيها، ولا أصوات للأحياء كي يتبادلوا خطب السلام. والبحر يحمل ظلي الفضي عند الفجر، يرشدني إلى كلماتي الأولى بثدي المرأة الأولى، ويحيا ميتا في رقصة الوثني حول فضائه، ويموت حيا في ثنائي القصيدة والحسام. ما بين مصر وبين آسيا والشمال

فيا غريب، أوقف حصانك تحت نخلتنا على طرق الشام، يتبادل الغرباء فيما بينهم خوذا، سينبت فوقها حبق، والبحر مات، البحر مات من الرتابة في الوصايا. وأنا إن كنت أنت هناك، أنا الغريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام. وأنا حرب علي وفي حرب. يا غريب، علق سلاحك فوق نخلتنا لتزرع حنطتي في حقل كنعان المقدس. خذ نبيذا من جراري، خذ صفحة من سفر آلهتي وقسطا من طعامي، وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي، خذ صلوات كنعانية في عيد كرمتها، وخذ عاداتنا في الري، خذ منا دروس البيت، ضع حجرا من الآجر وارفع فوقه برج الحمام لتكون منا إن أردت وجار حنطتنا، وخذ منا نجوم الأبجدية يا غريب، واكتب رسالات السماء معي إلى خوف الشعوب من الطبيعة والشعوب، واترك أريحا تحت نخلتنا، ولا تسرق منامي ومخدة امرأتي وقوت النمل في جرح الرخام. أأتيت ثم قتلت ثم ورثت كي يزداد هذا البحر ملحا؟ وأنا أخضر عاما بعد عام فوق جذع سندياني. هذا أنا وأنا وهنا مكاني في مكاني. والآن في الماضي أراك كما أتيت ولا تراني. والآن في الماضي أضيء لحاضري غده، فينأى بي زماني عن مكاني حينا، وينأى بي مكاني عن زماني. والأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها، وأنا بعيد عن كلامي. والبحر ينزل تحت سطح البحر كي تطفو عظامي شجرا. هذا غيابي كله شجر، وبابي ظله قمر، وكنعانية أمي، وهذا البحر جسر ثابت لعبور أيام القيامة. يا أبي، كم مرة سأموت فوق فراش سيدة الأساطير التي تختارها آنات لي، فتشب نار في الغمام. كم مرة سأموت في نعناع أحواض القديمة كلما فركت ريح شمالك العالي رسائل من يمامي. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه على أحفاد لوط، ولا يرى لسدوم مغفرة سواي. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه ويسخر من رؤاي، وسدى أفتش عن غيابي، فهو أبسط من طريق الأنبياء تمر فوق السفح حاملة سماء للأنام. والبحر، هذا البحر في متناول الأيدي، سأمشي فوقه وأسك فضته وأطحن ملحه بيدي. هذا البحر لا يحتله أحد.
أتى كسرى وفرعون وقيصر والنجاشي والآخرون ليكتبوا أسماءهم بيدي على ألواحي، فكتبت لاسم الأرض، واسم الأرض آلهة تشاركني مقامي في المقعد الحجري. لم أذهب ولم أرجع مع الزمن الغلابي، وأنا أنا ولو انكسرت رأيت أيامي أمامي، ورأيت هاوية، رأيت الحرب قبل الحرب بعد الحرب، تلك قبيلة ذالت وتلك قبيلة قالت لهذاك المعاصر هيت لك ما أجملك، وأقول لسنا أمة أمة، وأبعث لابن خلدون احترامي. وأنا أنا ولو انكسرت على الهواء المعدني، وأسلمتني حرب الصليبي الجديد إلى إله الانتقام، وإلى المغولي المرابط خلف أقنعة الإمام، وإلى نساء البحر في أسطورة نخرت عظامي. وأنا أنا لو كنت أنت أبي، ولكني غريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام، والأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها، وأنا غريب عن كلامي.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: صبا اف ام. اجمل الاوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالامثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى اكيد، لانه الخدمه اساس والمصداقيه شعار، والسرعه مع السعر شي ما صار، ولانه قريبه لكل الناس. فايبر مدى، اقرب للناس من اي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقه ام تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومه ام تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأم.
1: عدنا بعد الإعلان.

أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصى أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ القصيدة الأخيرة: حجر كنعاني في البحر الميت. لا باب يفتحه أمام البحر، لا باب يفتحه أمام البحر. قلت قصيدتي: حجر يطير إلى أبي حجلا. أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصى أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ أنا من رعاة الملح في الأغوار، ينقر طائر لغتي ويبني عش زرقته المبعثر في خيابي. هل من بلد ينسل مني كي أراه كما أريد وكي يراني في الشاطئ الغربي من نفسي على حجر الأبد؟ هذا غيابك كله شجر يطل عليك منك ومن دخاني. نامت أريحة تحت نخلتها القديمة، لم أجد أحدا يهز سريرها، هدأت قوافلهم فنام. وبحثت لاسمي عن أب لاسمي، فشقتني عصا سحرية، قتلاي أم رؤياي تطلع من منامي؟ الأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي. لا ريح ترفعني إلى أعلى من الماضي، هنا لا ريح ترفع موجة عن ملح هذا البحر. لا رايات للموتى لكي يستسلموا فيها، ولا أصوات للأحياء كي يتبادلوا خطب السلام. والبحر يحمل ظلي الفضي عند الفجر، يرشدني إلى كلماتي الأولى بثدي المرأة الأولى، ويحيا ميتا في رقصة الوثني حول فضائه، ويموت حيا في ثنائي القصيدة والحسام. ما بين مصر وبين آسيا والشمال، فيا غريب أوقف حصانك تحت نخلتنا على طرق الشام، يتبادل الغرباء فيما بينهم خوذا، سينبت فوقها حبق. والبحر مات، البحر مات من الرتابة في الوصايا، وأنا أنا إن كنت أنت هناك، أنا الغريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام. وأنا أنا حرب علي وفي حرب،
يا غريب علق سلاحك فوق نخلتنا لتزرع حنطتي في حقل كنعان المقدس. خذ نبيذا من جراري، خذ صفحة من سفر آلهتي وقسطا من طعامي، وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي، خذ صلوات كنعانية في عيد كرمتها، وخذ عاداتنا في الري، خذ منا دروس البيت، ضع حجرا من الآجر وارفع فوقه برج الحمام لتكون منا إن أردت وجار حنطتنا، وخذ منا نجوم الأبجدية يا غريب، واكتب رسالات السماء معي إلى خوف الشعوب من الطبيعة والشعوب، واترك أريحة تحت نخلتي، ولا تسرق منامي ومخدة امرأتي وقوت النمل في جرح الرخام. أأتيت ثم قتلت ثم ورثت كي يزداد هذا البحر ملحا، وأنا أخضر عاما بعد عام فوق جذع سندياني. هذا أنا وأنا وهنا مكاني في مكاني، والآن في الماضي أراك كما أتيت ولا تراني، والآن في الماضي أضيء لحاضري غده، فينأى بي زماني عن مكاني حينا، وينأى بي مكاني عن زماني، والأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي، والبحر ينزل تحت سطح البحر كي تطفو عظامي شجرا. هذا غيابي كله شجر، وبابي ظله قمر وكنعانية أمي، وهذا البحر جسر ثابت لعبور أيام القيامة. يا أبي، كم مرة سأموت فوق فراش سيدة الأساطير التي تختارها آنات لي، فتشب نار في الغمام. كم مرة سأموت في نعناع أحواض القديمة كلما فركت ريح شمالك العالي رسائل من يمام. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه على أحفاد لوط ولا يرى لسدوم مغفرة سواي. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه ويسخر من رؤاي، وسدى أفتش عن غيابي، فهو أبسط من طريق الأنبياء تمر فوق السفح حاملة سماء للأنام. والبحر، هذا البحر في متناول الأيدي، سأمشي فوقه وأسك فضته وأطحن ملحه بيدي. هذا البحر لا يحتله أحد. أتى كسرى وفرعون وقيصر والنجاشي والآخرون ليكتبوا أسماءهم بيدي على ألواحي، فكتبت لاسم الأرض، واسم الأرض آلهة تشاركني مقامي في المقعد الحجري. لم أذهب ولم أرجع مع الزمن الغلابي، وأنا ولو انكسرت رأيت أيامي أمامي، ورأيت هاوية، رأيت الحرب قبل الحرب بعد الحرب، تلك قبيلة دالت وتلك قبيلة قالت لهواك المعاصر هيت لك ما أجملك، وأقول لسنا أمة أمة وأبعث
ابن خلدون احترامي، وانا انا ولو انكسرت على الهواء المعدني واسلمتني حرب الصليبي الجديد الى اله الانتقام والى المغولي المرابط خلف أقنعة الإمام وإلى نساء البحر في أسطورة نخرت عظامي. وأنا أنا لو كنت أنت أبي، ولكني غريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام، والأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا غريب عنها.

0: عم عليك
1: يا عم عليك.

في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت. والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت؟ في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. هنا القدس، هنا يابوس.

حد نلاقيكم لو غبتوا عنا منفكر فيكم نحنا ما إلنا قلب جافيكم وانتو كيف قلكم قلب جافوكم.

نسمة تفضحهم نسمة تمسيهم و

0: Siba FM, موجة في الأصطنية حقيقية.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا FM.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير عبر شبكة صبا الإعلامية وعبر موجتنا الواحدة والوحيدة 94.8 في محافظتي جنين وطوبأصة، وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية siba.fm.net. أجمل وأرق التحيات المسائية أينما تواجدتم أعزائنا في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاقتراب والشتات. لقاء جديد يجمعنا وإياكم وبين السطور. بين السطور أعزائنا برنامج يومي على مدى ساعة من الزمان في فقراته المنوعة التي تهم المواطن دائما في كل مكان، من العناوين والفقرات المحلية الاقتصادية الزراعية المالية وغيرها. وقبل أن نبدأ كالمعتاد أعزائنا المستمعين، إهداء لكافة مستمعتنا ومستمعينا السيدة فيروز وهذه الاستراحة، ثم نكون وإياكم مع حكمة اليوم، خليكم معنا.

عرم للطريق وبكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى بيبقى اسمك يا حبيبي.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

0: حكمة اليوم تقول أعزائنا: يوم جديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدا. يوم جديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدا. من حكمة اليوم أعزائنا إلى أولى استراحاتنا الغنائية، ثم نكون وإياكم مع قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم. خليكم معنا.
1: الرحيم.

0: شغلي مثل كذبي ما بتتصدق.
1: شو هي اللي ما بتتصدق؟
0: عم تسألي شو؟
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.

إذن أعزنا المستمعين، مجلس الوزراء يحذر من تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في قطاع غزة، ويدعو منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها. افتتح دولة رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، واضعا أعضاء المجلس في صورة آخر الاتصالات والجهود التي يقودها السيد الرئيس والحكومة والسلك الدبلوماسي في سبيل إنصاف شعبنا ووقف جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين واستعادة أموالنا المحتجزة، مثمنا في الوقت ذاته صمود مختلف قطاعات شعبنا أمام الظروف غير المسبوقة، وخاصة الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين. إلى ذلك، حذر مجلس الوزراء من بداية تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في قطاع غزة بفعل التدهور الكبير في الأوضاع الصحية والبيئية، خاصة التداعيات الكارثية لتلوث المياه وتدمير أنظمة الصرف الصحي وما ترتب عليه من تصاعد كبير في انتشار القوارض والبعوض، بفعل منع الاحتلال إدخال مستلزمات النظافة والصحة ومستلزمات وآلات معالجة الأكوام الضخمة من النفايات ومياه الصرف الصحي المنتشرة بين التجمعات السكانية والخيام. ودعا المجلس منظمة الصحة العالمية وسائر الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وتدخل الفوري لتأمين المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بما يضمن الحد من انتشار الأوبئة والوقاية منها. كما استنكر مجلس الوزراء قرار حكومة الاحتلال تنفيذ مشاريع طرق استعمارية جديدة في الضفة الغربية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وتكريسا لسياسات التوسع الاستيطاني، فضلا عن كونه دعما مباشرا لاعتداءات المستوطنين، موضحا أن شهر نيسان الماضي شهد توثيق ما يزيد عن 1600 اعتداء نفذها المستوطنون وقوات الاحتلال، تنوعت بين اعتداء جسدي وتخريب أراضي زراعية وإحراق محاصيل ومنع الوصول إلى الأراضي والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت في تصعيد ممنهج يستهدف تقويض مقومات الحياة الفلسطينية. في سياق متصل، طالب مجلس الوزراء أبناء شعبنا بمزيد من التكاتف وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لحماية الفئات المستضعفة ورفض كل أشكال العنف التي تستهدف النساء والأطفال وذوي الإعاقة، كما حصل مؤخرا في حادثة مقتل طفل على يد والده، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة المهمة التي قادتها وزارة شؤون المرأة ومختلف الجهات الشريكة عبر إطلاق المرصد الوطني للعنف ضد المرأة والطفل كخطوة متقدمة نحو بناء فهم شامل ودقيق لمختلف أشكال العنف، لا سيما أنها تأتي في مجملها ضمن سياق تتداخل فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتتقاطع مع عنف الاحتلال والمستوطنين، بما يتبع ذلك من مأسسة عملية الضغط والمساءلة والمناصرة الدولية. كما أطلع مجلس الوزراء على استعدادات وزارة الأوقاف وترتيباتها النهائية لموسم الحج مع قرب مغادرة الحجاج إلى الديار الحجازية. إلى ذلك، صادق المجلس على إعفاء عمال أراضي 48 المنظمين المتعطلين عن العمل من رسوم التأمين الصحي من تشرين أول أكتوبر 23 وحتى يونيو حزيران 26، وذلك بتحويل تأميناتهم إلى تأمين مدعوم من نوع متعطل عن العمل، ودعوة العمال إلى تصويب أوضاعهم حتى نهاية الفترة المذكورة من خلال مراجعة مراكز وزارة العمل لمن لا يحمل شهادة متعطل ومراجعة أقسام التأمين الصحي في مديريات الصحة في مختلف المحافظات. كما صادق على توصية اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة في اجتماعها رقم 151 والتي تضمنت تخصيص أراضٍ لصالح إنشاء مركز صحي وناد ثقافي ورياضي ومركز مجتمعي ومجمع خدمات ومقبرة ومحطة تحويل للكهرباء في طلوزة وأخرى في عصيرة الشمالية. وصادق المجلس على تسهيلات فنية لتنفيذ برامج تشغيل جديدة في قطاع غزة عبر وزارة العمل من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني. ولمناسبة قرب حلول ذكرى النكبة، دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في فعالية إحيائها التي ستبدأ بتاريخ 12 أيار، مؤكدا إصرار شعبنا والقيادة على المضي قدما على كل الأصعدة لاستعادة حقوق شعبنا المسلوبة. إذن مجلس الوزراء يحذر من تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في قطاع غزة، ويدعو منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها. فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ومباشرة نتابع وإياكم في هذا اللقاء.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزانا، وزارة الحكم المحلي تتسلم من لجنة الانتخابات المركزية شهادات الفائزين بالتزكية في 196 بلدية ومجلسا قرويا. وفي الخبر، أعزانا، تسلمت وزارة الحكم المحلي مساء أمس الاثنين من لجنة الانتخابات المركزية شهادات الفائزين بالتزكية في الهيئات المحلية، والبالغ عددها 196 بلدية ومجلسا قرويا، حيث ستقوم مديريات الحكم المحلي في المحافظات وبتوجيهات من معالي الوزير الدكتور سامي الحجاوي وبمتابعة من قبل عطوفة الوكيل رائد مقبل، ومن خلال طواقمها المختصة بمتابعة تسليمها ومخاطبة تلك المجالس ضرورة عقد جلساتها الأولى لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجان، وذلك وفقا للقانون، وتزويد المديريات بالمحاضر الرسمية لتلك الاجتماعات والتي سيتم على أثرها استكمال عملية التسليم والاستلام. جدير بالذكر أن الوزارة وفي حال استلامها لبقية شهادات الهيئات التي جرت فيها الانتخابات ولم يسجل ضدها أي طعون، فإنها ستقوم بتسليمه أيضا للمديريات من أجل تسليمها بنفس الآلية للبلديات والمجالس وصولا لإنهاء الإجراءات لكافة الهيئات المحلية بعد الانتهاء من النظر بالطعون المقدمة للجنة الانتخابات المركزية في بعض الهيئات. إذن وزارة الحكم المحلي تتسلم من لجنة الانتخابات المركزية شهادات الفائزين بالتزكية في 196 بلدية ومجلسا قرويا. نجديد فاصل قصير أعزائنا، ومن ثم سنكون وإياكم مع ملف آخر، خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزائنا، 6:31 دقيقة تماما في استديوهاتنا في شبكة صبا الإعلامية. توقيع اتفاقيات إطلاق مشروع تجديد لمعالجة المياه العادمة في شمال غرب جنين. في خطوة استراتيجية تعزز الاستدامة البيئية وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية، جرى اليوم في مقر وزارة المالية والتخطيط في رام الله توقيع اتفاقيات تمويل مشروع تجديد لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لأغراض زراعية في قرى شمال غرب جنين ضمن شراكة دولية واسعة. ووقع الاتفاقية وزير سلطة المياه الدكتور زياد الميمي ووزير المالية والتخطيط الدكتور ستيفان سلامي، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي والقنصل العام الفرنسي وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية وممثلة الحكومة الألمانية ومدير بنك التنمية الألماني ورئيس مجلس إدارة مرفق مياه غرب جنين عون العمور، وذلك بحضور رسمي رفيع يعكس أهمية المشروع بوصفه أحد أبرز المشاريع الحيوية في قطاع المياه. وتشمل الاتفاقيات مساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.5 مليون يورو تنفذ عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ضمن برنامج التمويل الأوروبي لفلسطين للعام 2025، إضافة إلى اتفاقية تمويل موازية مع الحكومة الألمانية بقيمة 11.2 مليون يورو ليصل إجمالي التمويل بموجب الاتفاقيتين إلى 16.7 مليون يورو، فيما يبلغ إجمالي التمويل الكلي لمشروع تجديد نحو 35 مليون يورو. ويعد مشروع تجديد نموذجا متكاملا لمشاريع البنية التحتية، إذ يهدف إلى معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويحد من التلوث البيئي، كما يستهدف خدمة نحو 10 قرى في شمال غرب محافظة جنين التي تعاني من تدفق المياه العادمة، ما من شأنه إحداث تحسن ملموس في الواقعين البيئي والصحي ودعم استقرار التجمعات السكانية. وخلال مراسم التوقيع أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يعملان على استكمال الإجراءات النهائية لاتفاقية المساهمة تمهيدا لتوقيعها رسميا خلال شهر أيار الجاري. ويأتي المشروع ضمن مبادرة فريق أوروبا لإدارة المياه العادمة في فلسطين بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني في إطار شراكة دولية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المائية وتعزيز مقومات التنمية المستدامة في فلسطين. إذن توقيع اتفاقية إطلاق مشروع تجديد لمعالجة المياه العادمة شمال غرب جنين. إلى فاصل قصير أعزائنا ونعود وإياكم دائما معكم وبكم، يحلو اللقاء، خليكم معنا.

0: احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر أعزنا المستمعين، محطات محروقة تغلق أبوابها في الضفة وسط نقص في التوريد. تشهد عدة محافظات في الضفة الغربية أزمة متصاعدة في توفر المحروقات، حيث تفاجأ مواطنون بإغلاق عدد من محطات التعبئة أبوابها ورفع لافتات تشير إلى نفاذ الوقود بالكامل وسط تحذيرات من شلل قد يصيب قطاع النقل والمواصلات في حال استمرار الأزمة. وأفاد عدد من أصحاب محطة الوقود بأن إغلاق محطتهم جاء نتيجة لنفاذ مخزونهم من البنزين والسولار، وأكدوا وجود نقص حاد في الكميات الموردة إليهم، مشيرين إلى أن طلبيات الوقود التي تصلهم تم تقليصها بشكل كبير وباتت بالكاد تكفي لتغطية طلب المستهلكين لساعات محدودة قبل أن تجف خزانات المحطات مجددا. وأوضح عاملون في قطاع المحروقات أن جذور الأزمة تعود إلى تراجع ملموس في كميات الوقود الواردة من الجانب الإسرائيلي، والذي يعد المورد الوحيد للمحروقات إلى الأراضي الفلسطينية. وقد انعكست هذه الأزمة فورا على الشارع الفلسطيني، حيث شوهدت طوابير من المركبات أمام المحطات التي لا تزال تمتلك كميات من الوقود، في حين يضطر بعض سائقي المركبات العمومية والشاحنات التجارية لقطع مسافات طويلة بين القرى والمحافظات بحثا عن لترات من السولار لضمان استمرار عملهم. إذن محطات محروقات تغلق أبوابها في الضفة وسط نقص في التوريد. من جديد أعزائنا إلى فاصل قصير ثم نعود ونتواصل، وإياكم دائما في كل

0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر أعزائنا، توقيع اتفاقيات منح مالية مشتركة لدعم مشاريع زراعية وتنموية. وقع مركز العمل التنموي مع مجموعة من اتفاقيات المنح المشتركة مع عدد من شركات القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات قاعدية وجمعيات تعاونية زراعية ونسوية في عنقود بلدية مرج بن عامر المشتركة، وشملت عراني، عربوني، الجلمي، فقوع، جلبون والقرى المستهدفة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين وتطوير المشاريع الزراعية القائمة في هذه المناطق. وجاءت هذه الاتفاقيات في إطار دعم مشاريع تنموية تسهم في تحسين سبل العيش لا سيما للمزارعين والمزارعات من خلال توفير دعم مالي يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته، إضافة إلى تمكين دور المؤسسات القاعدية والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في تحقيق التنمية المحلية. تنوعت المشاريع ما بين الطاقة الشمسية، دعم وتطوير المشاتل الزراعية، وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ توصية خطة تنمية العقود والتي تم تنفيذها ضمن مشروع التحمل لكرة شرق جنين في عام 2025، والتي تركز على تعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين المحليين بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المناطق المستهدفة. وتم الاستناد إلى نتائج خطة تنمية العقود في إعداد المشاريع المقترحة من القطاع الخاص والمؤسسات القاعدية والتعاونية والتعاونيات الزراعية بالتعاون مع بلدية مرج بن عامر. ويأتي هذا المشروع بالتوافق مع سياسة بلدية مرج بن عامر المشتركة والمؤسسات الداعمة من أجل دعم المؤسسات القاعدية والقطاع الخاص وزيادة فرص العمل فيها والحد من البطالة والمساعدة في ثباتها ودعم صمود المناطق المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. إذن توقيع اتفاقية منح مالية مشتركة لدعم مشاريع زراعية وتنموية في قرى شرق جنين. فاصل من جديد أعزائنا، ورجعين دائما معكم وبكم. يحتاج

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزائنا، الزنبق المائي جوهرة نهر العوج النادرة. يعد الزنبق المائي النفار من النباتات المائية النادرة في فلسطين، ويعرف بأوراقه العريضة الطافية على سطح الماء وأزهاره الجميلة التي تضفي مشهدا طبيعيا مميزا على المجاري المائية والبرك. وتعد هذه النبتة من أبرز السمات الطبيعية التي ارتبطت تاريخيا بنهر العوجة، أحد الأنهار الفلسطينية الذي ينبع من منطقة رأس العين في قضاء الرملي ويجري غربا حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط قرب ساحل يافا. ويحمل الزنبق المائي قيمة بيئية وجمالية كبيرة، إذ يوفر مأوى للكائنات المائية ويساهم في توازن النظام البيئي النهري، كما ورد ذكر هذه النبتة في التراث العربي، حيث أشار إليها ابن الجوزي في كتابه دم الهوى ضمن الحديث عن بعض النباتات المستخدمة قديما. وينظر إلى وجود النفار في نهر العوجة بوصفه جزءا من الذاكرة الطبيعية والتراثية لفلسطين، ودليلا على غنى بنباتاتها المائية وتنوعها النباتي. إذن الزنبق المائي جوهرة نهر العوجة النادرة. فاصل أخير أعزائنا، ثم نكون وإياكم على الأحوال الجوية وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل. خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر أعزائنا المستمعين، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. الدولار الأمريكي شيكلين 93 أجورة، الدينار 4 شيكل و13 أجورة، اليورو 3 شيكل و42 أجورة. وفي الأحوال الجوية، أفادتنا دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو اليوم الثلاثاء يستمر بتأثره بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، لذا يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والبحر مائج. في ساعة المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم والجو باردا وخاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا والبحر مائج. يوم غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائه أقل من معدله العام، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. وكانت حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية الإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وسرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات من 50 إلى 60 كيلومتر في الساعة مع ارتفاع لموج البحر. والله تعالى دائما أعزانا أعلى وأعلم. بالأحوال الجوية أعزائنا، منكم وصلنا لختام المشوار، على أمل اللقاء بكم في يوم الغد، ودائما بين سطور جديد. لكم مني في الإعداد والتقديم كل التحية والتقدير، وتصبحون على وطن جميل حر مستقل. إلى اللقاء.
0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
4: خليكم معنا راجعين.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
6: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
4: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور.

0: عبر شبكة صبا الإعلامية.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
2: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور.

0: عبر إذاعتكم صدى الأم.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي

0: هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
3: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: لا لا لا لا يا سيد نعيم، المسائل ما تتاخدش بالشكل ده. يا سيد نعيم، انا قصدي يا سيد نعيم، يا سيد يا سيد نعيم.
1: ايوه يا سيد وسيم.
0: انت رحت فين يا راجل؟ انت مش كنت ماشي ورايا دلوقتي؟
1: ما انت عارف يا سيد وسيم، شغل المخابرات علمني ما امشيش من طريق واحد مرتين ابدا. قنبلة كده، أي حاجة، احتياطات أمن،
0: حتى وأنت في قصر رياسة،
1: حتى وأنا في غرفة نومي. قولي، ما تعرفش سبب الاستدعاء لينا إيه النهاردة؟
0: ليه، في مشاكل عندك في جهاز المخابرات ولا إيه؟
1: بالعكس، الجهاز ماشي عندي على أكمل وجه، لدرجة إن الدبانة اللي بتزن على بعد كيلو من القصر الجمهوري بقبض عليها فورا وارميها في المعتقل.
0: يبقى خلاص ريلاكس يا راجل. وبعدين بيني وبينك، الاستدعاء النهاردة مش ليك لوحدك.
1: إيه، استدعى حد تاني ولا إيه؟
0: في اجتماع مصغر لفخامة الزعيم مع بعض السادة الوزراء المهمين.
1: آه، جالك كلامي، أكيد في مصيبة كبيرة.
0: أولا أنا مش شايف فيها أي حاجة، خصوصا إن فخامة الرئيس هو في نفس الوقت رئيس الوزراء، من حقه يجتمع بيهم من وقت للتاني.
1: أيوه، بس ده عمره ما اجتمع بيهم.
0: عموما بشرفي أنا لو أعرف أي حاجة كنت قلتها لك. أصلك اليومين دول يا سيدي ما عندكش فكرة أنا مشغول قد إيه بالشؤون الخاصة لفخامة الزعيم. فخامته مش عايزني أغيب عن عينه لحظة. أكله، شربه، نومه، قلعه، حتى ملابسه الداخلية أنا بلبسها له بنفسي. تخيل، ما بياخدش حمامه إلا وأنا معاه.
1: كان الله في العون يا سيد وسيم.
0: يا سيدي، كل هون في سبيل فخامة الزعيم والثورة والوطن.
2: الأنسة أمر موجودة بره يا فندم.
0: خليها تتفضل حالا يا ابني.
1: مين أمر دي؟
0: هقول لك بعدين، استنى بس.
3: صباح الخير.
0: صباح الفل. أعرفك بسيد نعيم، رئيس جهاز المخابرات الخارجية والداخلية وما بينهما.
3: تشرفنا يا فندم.
1: الشرف لينا يا هانم.
0: حضرتها الأنسة قمر، عضو جديد في مكتب السكرتار الخاصة لفخامة الزعيم.
1: ونعم الاختيار.
3: ميرسي قوي يا فندم.
0: ها، أي خدمة ممكن أقوم بيها؟
3: رستم باشا ساب لي خبر إنه عاوزني.
0: عموما احنا في انتظاره لحد دلوقتي.
3: على العموم أنا في مكتبي وتحت أمره أول ما يوصل.
1: بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده.
3: لا يا فندم، ما افتكرش اننا اتقابلنا قبل كده.
1: مع انهم بيقولوا ان عندي ذاكرة حديدية.
3: من الممكن قوي يا فندم، من كتر المسؤوليات اللي على حضرتك، انك تغلط ولو لمرة واحدة بس.
1: اغلط في وش جميل بالشكل ده، ما افتكرش.
3: خلاص، انا مستعد اقف قدام سيادتك لحد ما تفتكر براحتك.
1: عموما انا سعيد جدا بمعرفتك، واذا احتجت اي حاجة انا تحت امرك، لان الشغل عادة في المطبخ السياسي بيبقى صعب على اي حد جديد.
3: مطبخ ايه يا فندم؟ احنا في رئاسة الجمهورية.
0: السيد نعيم يقصد يقول ان القصر العظيم ده وكل القصور اللي زيه في جميع انحاء العالم بيسموها مطبخ السياسه، وده راجع لان الشؤون السياسيه بتكون مكشوفه جواه من غير اي زواق.
1: عشان كده الشغل في المطبخ السياسي بيتطلب من العاملين السريه التامه والحرص الشديد.
3: تاكد يا فندم ان اخلاصي الشديد لفخامه الرئيس وحبي الشديد لوطني هما دستوري في شغلي وحياتي الخاصه كمان.
1: ما شاء الله، جمال ولباقة.
3: ميرسي قوي. تسمحوا لي استاذن؟
1: اتفضلي. وشها مش غريب عليا، وبعدين اللي اسمها ما عداش عليا عشان احتياطات الامن كالمعتاد.
0: دي يا سيدي اتعينت بامر خاص وشخصي من فخامه الزعيم.
1: للدرجه دي؟
0: سيادته شافها في حفل افتتاح مصنع الكازوزه الاسبوع اللي فات، عجبته فاصدر امره بتعينها، وانت عارف طبعا امر الرئيس معناها ايه.
1: لا، في دي عندك حق. نائب رئيس الجمهوريه، الفريق رستم رستم.

0: وسيم
1: افندم يا باشا.
0: ابعت لي زيمباوي
1: حالا.
0: اهلا يا نعيم.
2: اهلا بيك يا فندم.
0: متهيألي يا نعيم انك ما بقتش تنفع في جهاز المخابرات. انا بفكر انقلك الصرف الصحي.
2: ليه بس يا باشا؟ ده انا طول عمري خدامك وخدام النظام.
0: احنا مش عايزين خدامين يا نعيم. شغلة المخابرات محتاجة ناس صاحية بشغلها، ناس ليها الف عين تشوف بيها والف ودن تسمع بيها. انما مع الاسف انتوا رجالتك نايمين على ودانكم وما انتوش دريانين باللي بيحصل في البلد.
2: ازاي بس يا باشا؟ ده انا الاسبوع اللي فات بس قبض على 1,000,000 مواطن ورميهم في المعتقل، غير 3,000,000 مواطن مقيدين اشتباك، غير 5,000,000 مواطن في انتظار التحقيق معاهم، والشوية اللي فاضلين تحت المرابة.
0: مش كفاية يا نعيم، مش كفاية.
2: خلاص يا باشا، لو تحب نقبض على الشوية اللي فاضلين ما عنديش مانع.
0: مش هي دي القضية يا نعيم.
2: امال ايه يا باشا؟
0: انت عندك فكرة ان في فيلم اجنبي بيتمثل في البلد اليومين دول؟
2: عارف يا باشا.
0: وعارف كمان انهم استعانوا ببعض ممثلين من عندنا عشان يمثلوا في الفيلم ده؟
2: عارف يا باشا، وكلهم تحت المرابة.
0: اللي انت ما تعرفوش يا نعيم انهم استعانوا بممثل صورة طبق الاصل من فخامة الزعيم ومطلعينه في دور حرامي. تصور تصور فيلم زي ده لما يتعرض في كل انحاء العالم والناس يشوفوا صوره طبق الاصل من فخامه الزعيم في دور حرامي، ايه اللي ممكن يتقال عننا؟ ما تقاطعنيش يا نعيم، فيلم زي ده ممكن يكون مقصود بيه اسقاط سياسي. ممكن. قلت لك ما تقاطعنيش. انت عارف كويس ان اكبر حريقه بتبتدي من شراره صغيره. ساكت ليه ما بتتكلمش؟ مش فاهم.
2: امبارح يا باشا.
0: ما تقاطعنيش لو سمحت.
2: امبارح يا باشا جالنا خبر في الموضوع ده واتصرفت على طول.
0: اتصرفت عملت ايه؟
2: كل الافلام اللي اتصورت سرقناها وموجوده عندنا في الجهاز.
0: وازاي انا ما اخدش خبر بكده؟ ده اهمال فظيع ده.
2: يا باشا ما فيش اهمال ولا حاجه. ده انا من شده حبي للنظام وقاده النظام زي فخامه الزعيم وسعادتك بلم بعين مغمضه والتانيه مفتوحه.
0: كلام امشي، كلام فارغ.
2: يعني امبارح مثلا سعادتك كنت سهران سهره ما يعرفش مكانها الجن الازرق، لكن انا عرفت المكان وبعت روحي حوالين المكان عشان تهميك. حتى بالاماره الساعه 12 و15 دقيقه وثلاث ثواني وربع لما السهره بقى لونها ازرق والدخان عبق المكان، مسكت سعادتك كحه، كحه فظيعه. وبشرف يا باشا، بشرفي طول ما سعادتك بالكحه وانا بقول سلامتك يا مصطفى.
0: سلام.
2: سلامتك يا
0: مصطفى. فعلا انا كحيت.
2: الساعة 3:05 دقايق وثلاث ثواني وربع لما السهرة بقى لونها أحمر قعدت سعادتك تعطس تعطس تعطس تعطس، لأن سعادتك يظهر كنت أهلة هدومك والدنيا كانت برد.
0: فعلا أنا كنت أهلة يا نعيم، مظبوط. بس أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان أنت من رجالتي، نفسي تبقى فوق فوق.
2: وأنا تحت أمرك يا باشا.
0: نعيم أنا عايزك ترجع مكتبك دلوقتي حالا وتجيب لي نسخة من شريط الفيديو اللي فيه شغل الممثل ده، تجيبهولي قبل الاجتماع فورا.
2: حالا يكون عندك يا باشا. أي أوامر تانية؟
0: الواد ده ما تسيبوش يا نعيم.
2: هبعت أجيبه حالا.
0: لا ده أنت تروح له بنفسك والموضوع ده يبقى سر بيني وبينك، الواد ده إحنا لسه ما نعرفش عنه أي حاجة.
2: مظبوط يا باشا، عندك حق. بعد إذنك.
0: اتفضل. إجراءات أمن. والله عالي يا نعيم، بترعدنا انا كمان.
3: زيمباوي كتير ساعتك.
0: خليه يتفضل.

0: زيمباوي.
1: افضل بس يا باشا
0: تقدر تقول يا زيمباوي انا مين؟
1: معقول يا باشا حضرتك فاكر اسمي وناسي اسمك؟
0: ناسي اسمي؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله. ده اللي بتاخده من كتر الشغل يا سعادة الباشا. والله ما تقلق يا فندم، يا حلا وهتروح لحالة حالك فقد عين ذاكرة مؤقتة تمبري لوس اوف ميموري. حظت عند سعادة الباشا نص سهرتنا قعدنا وقلنا في العيلة.
0: ايوه
1: ليش انت انت؟ عشان واحد نسي اسمه التاني فكر على طول يا باشا.
0: احنا في عيلتك دلوقتي يا زيمباوي ولا في اوامر اللي ما بتتنفذش؟ تقدر تقول لي ليه اوامري ما بتتنفذش؟
1: معاش اللي ما ينفذش اوامر سعاده الباشا، قول لي مين ده اللي ما بينفذش اوامر سعادتك وانا اشتقه ثلاث مرات هو واهله واللي يتشدد له كمان.
0: انت اللي ما بتنفذش يا اوامر.
1: مين انت ده سعاده الباشا؟ نبض عليه فورا.
0: تقبض على مين يا زيمباوي؟
1: اللي اسمه انت اللي معاك على سعادتك.
0: اللي اقصده بانت هو انت يا غبي.
1: ما دام حضرتك قلت يا غبي يبقى احتمال بتلمح عليا.
0: احتمال؟ ده مش احتمال يا زيمباوي، ده اكيد.
1: وانا قصرت في ايه بس يا فندم؟
0: تقدر تقول لي الرساله اللي وصلت امبارح لفخامه الرئيس ازاي تدخله من غير ما تعدي عليا؟
1: يا فندم الرساله دي وصلت لمكتب النائب الاول نور باشا باهي وراح نادهني قال لي يا زيمباوي وصل الرساله دي فخامه الرئيس في ظرف نص دقيقه لانه مستنيها على حر من الجمر.
0: تسمع كلامه ليه؟
1: يا فندم الراجل ده نزل ومش من شدتنا، احنا بنحاول نتفاداه حسب اوامر سعادتك.
0: برضه كان لازم تتصرف.
1: ومين قال ان زيمباوي ما تصرفش يا سعاده الباشا؟ الله ده احنا تلامذة سعادتك يا باشا.
0: في بقك ايه؟
1: تحت امرك يا فندم.
0: اتصرفت عملت ايه؟
1: في ظرف النص دقيقة دي يا فندم وانا بوصل رسالة لفخامة الرئيس، دي حصلت معجزة. انا بصيت لقيت الظرف انفتح والرسالة طلعت بره الظرف وقعدت تطير، قعدت تطير تطير تطير، هوب راحت دخلت مكنة التصوير واتصورت وطلعت من المكنة وقعدت تطير تطير لغاية ما دخلت جوه الظرف تاني وهوب الظرف اتقفل. شفت المعجزة دي يا سعادة الباشا؟
0: غريبة، أنت يا زيمباوي يطلع منك ده كله؟
1: يا فندم أنا زيمباوي. الله زيمباوي اللي بنجني بخاوي وتلميذ سعادتك في المكر والخبز وصنع البلاوي.
0: اديني صورة الرسالة يا زيمباوي.
1: رسالة ايه يا سعادة الباشا؟
0: الله امال احنا بنقول فيها من الصبح؟
1: رسالة أنا مؤاخذة سعادة الباشا حكي مالا سعد بس صاحبي.
0: بلاش ده جنبي ارجو.
1: تحت امرك يا فندم اتفضل.
0: طبعا انت قريتها يا زيمباوي.
1: انا اقراها بسعادتك؟ انا ده الموت عليا اهون من ان انا ارتكب غلطه سيدي يا سعاده الباشا. لا
0: عظيم، بيقولوا انهم وافقوا على صفقه السلاح ومستعدين يدرجوها ضمن الاتفاقيه.
1: لا والحته الاخرانيه من الرساله انا اهون على حسابات.
0: انا حته يا زيمباوي.
1: الحته اللي في السطر الثالث اللي بعد الديباجه من اخر فن عندك.
0: اللي بيقولوا فيها ايه؟
1: اللي بيقولوا فيها ان هم عايزين حته ارض صغيره وهيعملوها مقبره للنفايات النوويه بتاعتهم ومستعدين يدفعوا لنا اي فلوس احنا نطلبها.
0: تبقى قريتها يا زيمباوي. انا اسف اقفل.
1: مش قرايه بعد القرايه، ده فوتان نظرك.
0: عموما احنا عمرتنا في الصفقه دي لازم ما تقلش عن 50 مليون دولار.
1: بس 50 مليون دولار عموله بس يا سعاده الباشا؟ ليه العموله ما تزيدش؟ انا واثق ان هم هيدفعوا لنا اي فلوس احنا نطلبها.
0: اللي يخليك متاكد كده؟
1: يا فندم امبارح سعادتك كنت في المطار انت وفخامه الرئيس وكنتوا بتستقبلوا الرئيس الضيف وخدتوا انتوا بعضكم على اصل الضيافه.
0: تمام.
1: انا بقى قعدت مع الملحق العسكري بتاعهم وعملت شغلي معاه وفهمت منه يا فندم ان الاسلحه اللي في الصفقه دي اسلحه تعبانه مستعدين يقبلوا فيها اي سعر احنا نفرضه عليهم وعايزين حته الارض دي هيعملوها مقبره للنفايات. وسعادتك بقى سيدي العارفين يا باشا اكرام الميت صنع الدفن.
0: عارف يا زيمباوي، بس ما تنساش ان في عمولات لازم تروح لحساب فخامه الرئيس في سويسرا.
1: العمولات يا باشا اللي تبعتها له في سويسرا تبعت له عمولات ليه؟ هو بيعمل ايه يعني؟ ده احنا اللي شادين البلد على دماغنا بقى وكل يوم والتاني من الخزن من المؤامرات اللي بتدبر ضده.
0: انت اتجننت تقول كلام زي ده؟ ايه في بقى؟
1: سعاده الباشا فهمني اعمل معروف سيادتك، اصل انت بتشوط. الراجل ده مش عاطي حاجه في البلد يا باشا، ده مركب لنا الرعب من سسنا لراسنا، عامل فرده 1% على كل ازازه كازوزه بتتفتح في البلد.
0: ايه في بقك يا زيمباوي؟
1: انا افرح.
0: في بقول لك
1: هو اللي بيدي على مفتوح هعمل له ايه؟
2: مدام سونيا مدير التنظيم النسائي يا فندم.
0: خليها تتفضل.
3: بونجور يا رستم باشا.
0: اهلا مدام سوريا، فخامة الزعيم صحي من النوم ولا لسه؟
3: للاسف فخامة الزعيم مش قادر يصحى من النوم، ممكن نأجل اجتماع الوزراء لأي وقت تاني؟
0: نأجله ازاي يا سوريا؟ ده احنا ما صدقنا ان فخامته هيجتمع بالوزراء بتوعه، ده بقاله سنة ما شافش وشومته، وانت تقولي لي نأجل الاجتماع؟
3: خلاص يا رستم باشا ما تزعلش نفسك أبدا، عمر انا صحيت فخمت الزعيم من النوم بالعافيه ودخلته الحمام بالعافيه وسبته وسيم بيحاول يلبسه هدومه وبرضه بالعافيه.
0: وليه كل ده؟
3: مش قادر يقف على رجليه من كتر اللي شربه امبارح بالليل.
0: هو شرب ايه؟
3: اربع ازايز.
4: افكارك دي مش دكتاتوريه مني لو سمح الله يرصوا، بس دول افكاره افكارهم هتبقى نايله مني لو هيودوا البلد في داهيه.
0: تمام.
4: بص ده شكل الوزراء.
0: لا خالص.
4: بتاع الداخليه خطوه اللي قدام. سيب ايدك خالص. وقتها هات حاجه من على الارض. مرجح ايديك. قول ورايا. سهلة بيسا سهلة بيسا هلا هلا على المعليصة.
5: أقول لحضرتك
4: سهلة بيسا سهلة بيسا هلا هلا على المعليصة.
5: سهلة بيسا سهلة.

0: بيسا الله الله البس بيسا
1: ده وزير
2: لا يا فندم
1: مش عارف يقول نشيد الجنود البعاليص بتوعنا كما كنت تعال انت ده وزير
2: لا يا فندم
1: شبح حيوان الاربوع كما كنت وشاب نص كلهم بكروش الكروش مليانه شحم الشحم بيسيح في الحر بيطلع على نفوخ يضرب في طاسه المخ يعمل غباء مستديم وده نظريه علميه معروفه
2: نظريه ايدي يا فندم
1: طاسه المخ في الاممي على راي الشاعر ربما تمتصطت في امخاخها الاتاتي فكاتت في اتاتها الاسسي
2: الله الله الله
1: رستم
2: لا فندم
1: قرار جمهوري بتحديد وزن الوزير ب 50 كيلو قايم
2: حاضر يا فندم
1: وعدين فرصه من اثنين بعد كده عاوزينهم واحد واحد اللي عليه زاد جرام هفضل رابط الجزمه لغايه ما يخس
2: بس 50 كيلو انا مفيش خالص
1: هيبقى في شويه استثناءات هنعتبرك من اسر الشهداء
2: الله يخليك
1: انا كنت عايز من دماغي بتوجعني انا عندي موضوع على جانب كبير من الاهميه وانا واثق انه هيكون له جوانب اقتصاديه وزراعيه وصناعيه وهيخلي البلد ان شاء الله مهله بيا ووجدت ان الامانه الديمقراطيه تحتم ان انا اعرض الامر عليكم لان انا تعودت لا انفرد برايي ابدا ده طبعا خدت قرار وخلاص مش مستني رايكم يا بهايم في دوله كبيره عارضين علينا عايزين ناجروا عندنا زي ما تقولوا كده حته ارض يعملوها تربة فرنجي حاتم الخواجات ليهم حاجات عجيبة
3: بس اللي عرفها في خامة الرئيس انهم عايزين يدفنوا النفايات في المقبرة دي
1: والله قدام المقبرة هتبقى بتاعتهم يدفنوا فيها اللي هم عايزينه احنا مالنا
3: ده شيء في منتهى الخطورة يا فندم لان النفايات دي مهما اندفنت بعيد عن سطح الارض بتخرج منها اشعاعات
1: اشعاعات في اشعاعات في البلد
2: لا يا فندم اشعاعات
1: اكتر من اشعاعة
3: اشعاعات نووية يا فندم
1: اشعاعات ايه
3: نووية
1: نووية بتطلع اشعاعات اعدموا نووية
2: حاضر يا فندم
3: اشعاعات نووية وذرية
1: وفوزية كمان اعدم لي فوزية
2: حاضر يا فندم
3: نواة
1: ونواة الرخرة ده تنظم لي سام وضار
2: الظاهر يا فندم
1: اعدام ودب وحكمة
2: حاضر
3: ذرة
1: مين
3: ذرة
1: ذرة فين ده فين
3: الذرة اللي جواها النواة
1: جواها ايه
3: نواة
1: الموضوع له علاقة بالبلح
3: الذرة اللي جواها النواة
1: الذرة ايوه افتكرت بتاع السنة رابعة
2: ايوه يا فندم
1: بتاعت رابعة اول الذرة اللي لما يبقى في بتاعة كده تيجي بتاعة تانية تقوم تيجي بتاعة جنب البتاعة الأولانية تقوم تيجي بقى البتاعة الأولانية ما تقعدش بقى ما تروح هتروح عند بتاعة أخرى التانية أخرى ما تستناش فتقوم بقى إيه يعني شوية يعني في خبص كده
2: في خبص
1: مالها دي بتقول
3: بتخرج منها إشعاعات ممكن في المستقبل تدمر الشعب كله
1: انت وزير ايه؟
3: وزير اقتصاد يا فندم
1: ولما انت بتاع اقتصاد مالك انت ومال الذره؟
3: يا فخامة الرئيس فخامتك عرضت الموضوع وطلبت الرأي وانا قلت رأيي بدافع من ضمير
1: دافع من ايه؟
3: ضمير
1: زعق
3: ضمير
1: مش سامع انا
3: وزير الاقتصاد يا فندم
1: اقتصاد
3: يا فخامة الرئيس انا كل اخلاص الوطن سواء في فكري او في عملي
1: انا سعيد ان انا تعرفت عليك في الوقت المناسب وسعيد اكتر ان يكون في وزير زيك في الوزاره عندي هي الديمقراطيه بتنشا من ايه؟ من اختلاف الاراء وفي النهايه راي الاغلبيه هو اللي يسود يعجبني طريقه طرحك للموضوع فكرك منظم وبذره الديمقراطيه اساسا جواك انت عندك اولاد لا حول ولا قوه الا بالله وزير الاقتصاد مش هيقدر يكمل معانا الاجتماع
2: ليه خير يا فندم
1: كان عنده اجتماع فوق كان ناسيه فكرته بيه زمان ومجتمع براحته دلوقتي هي دي الطهاره الثوريه اللي انا بحبها يتطهروا من ملابسهم بعد كده يتطهروا من افكارهم الهدامه دلوقتي ايه رايكم بموضوع حته الارض دي
4: ده لصالح البلد 100%
5: دي مساله لابد ان نتمسك بها لان البلد في محيك البلد البلد بلد في مسيس انا عندي عيال
2: يا فندم
1: استنى انت ما اضطرولك ما نزلش ليه ده مش شرط طبعا عميل
2: خالص
1: لازم اضطرار
2: اخلص
1: لازم اضطرار اتكلم كويس وانا انزل لك حاجه تانية انا عايز اعرف رجلين دي ولا صوامع غلال
5: يا فندم الموضوع ما كانش يستحق العرض من اساسه مين في العالم كله يا فندم يعرف مصلحته الوطن غير قائد الامه هم عندهم فكر صورتها العصيه
3: دمت لنا فخرا يا زعيم الامه
5: دمت لنا فخرا.
1: أنا أشكركم على هذه الثقة العظيمة، ولكني تعودت لا أنفرد برأيي أبدا.
6: يا فندم انفرد، أنت الشعب والشعب أنت.
5: أنت الشعب والشعب أنت. أنت الشعب والشعب أنت.
1: اجتماع أنت، يلا وانت هوك الوعد على وزارته، يلا.
5: أنت الشعب والشعب أنت. أنت الشعب والشعب أنت. أنت الشعب والشعب أنت.
7: سيد عيني فندم مدير عام المخابرات، طالب ما قبلت فخامتك.
1: ادخل هنا عين
7: فخامه الزعيم.
1: هنا عين بقى مده ما سمعناش عن اي خبطه من خبطات المخابرات، لا في طارت خطفت ولا اصفرت فجرت ولا حاجه من دي. خير
6: فخامتك عودتنا اننا نعمل في صمت.
1: عارف الرست من عين ده من عينتك ابليس برضه، بس هو ابو كان ابليس تخين، انت ابو كان ابليس ناشف.
6: ايوه كلنا في خدمه فخامتك.
1: اللي في ايدك ده يا نعيم
6: ده شريط فيديو طلب رستم باشا فخامة الزعيم.
1: يا رستم انت بتشوف افلام وخلة بالاداب ولا ايه؟
6: لا لا لا،
1: مش تبقوا تاخدوني معاكم؟
6: طبعا. شريط يا فندم في حاجة تخص فخامتك.
1: تخصني انا؟
6: ايوه.
1: انتوا صورتوني في مباحثات امبارح.
6: لا لا،
1: ما انا عارفكم.
6: ده الفيلم الاجنبي اللي بيتمثل عندنا في البلد استعانوا فيه بممثل فيه شبه من فخامتك.
1: شبه من مين؟
6: شبه من فخامتك.
1: شبه من مين؟
6: شبه فخامتك.
1: شبه من مين؟
6: شبه من فخامتك.
1: شبه من مين؟
6: احنا مسيطرين على موقف فخامتك.

0: الأرض ملكي والبشر والشمس تحتي والأمر حتى المحال سيف انكسر ولا فيش محال غير إني ما كنش سعيد. أنا جديد أنا القديم.
1: على هالحطام

0: أنا على السطح يا سمسمة. إيه اللي بخدل الأوضة كده؟ سمسمة بيت يا سمسمة.
1: أيوة يا مامتي أنا طلعت أهو.
0: إيه اللي بخدل الأوضة كده؟ هو مفيش غيره، يبقى جه ونزل، لكن جه منين؟ ده أنا قعداله على الباب العمومي طول النهار، وبالليل لما دخلت تربست الباب من جوه بثلاث ترابيس. بتعملي ايه؟
1: بساوي الأوضة عشان زينهم حبيبي خطيبي لما يجي يلاقي أوضته متساوية.
0: زينهم حبيبك خطيبك؟ آه جاتك قوي. هو كان خطبك ولا تقدم لك ولا اتكلم عليكي ولا عبرك؟
1: ماليش دعوة يا ست مام، أنت قلتي إنك هتجوزيهولي، يبقى لازما وحتما إنك تجوزيهولي.
0: مش لما نلاقيه الأول يا سمسمة؟
1: لا، جوزيهولي الأول وبيلاقي على مال.
0: ما ينفعش يا خايبة اللي جايبالي وجع القلب.
1: ما ينفعش ليه؟ جوزيهولي، جوزيهولي،
0: جوزيهولي. يقطع الجواز وسنينه، يا بت عقلي مش كده هرشتي مخي معاكي.
1: مش قادرة يا مامتي، حبه رائد على قلبي زي لية الخروف.
0: انا عارفه ايه بس اللي عاجبك فيه المثال وعده.
1: عيب يا ماما ما تقوليش كده على زينهم. زينهم ده راجل ولا كل الرجاله
0: يا اختي بلانيله. هو الراجل يبقى راجل الا اذا كان طوله مترين وعرضه ثلاثه وكرشه متر وربع قدام منه وقفاه نص متر زي المرحوم ابوكي.
1: ماليش دعوه بابويا، انا بحب زينهم زي ما هو كده. بحبه يا اخوات، بحبه يا ناس، بحبه.
0: بس يا بنت خراسي جاتك نيله، طول ما انتي مضلوع عليه بالشكل ده مش هيعبرك.
1: وانا هعمل ايه بتعبير؟ انا عايزاه يتجوزني. يتجوزني
0: بس يا بنت خراسي.
1: يتجوزني.
0: جاتك نيله عليك وعلى الجواز في يوم واحد. طيب يا زينهم وادي قاعده.
2: ولا محمود حرامي، ازيك يالا؟
3: اهلا يا زينهم، مبروك يا سيدي.
2: ايه؟
3: سمعنا انك اشتغلت في السيما.
2: عقبالك لما ربنا يتوب عليك من السنه وتلاقي شغلانه شريفه.
3: يا عم ما الناس كلها اليومين دول بتسرق من بعضيها، هي ما جاتش غير علينا احنا.
2: والله على رايك، انما انت ايه اللي مطلعك على المواسير؟ اوعى تكون نسيتوا بتسرق شقتكم.
3: اسرق شقتنا ده ايه يا راجل؟ ده انا بتمرن عشان عندي شغلانه وفيها مواسير.
2: اه
3: انما انت ايه اللي مطلعك بطريقتنا؟
2: عشان الولايه المجنونه صاحبه البيت ما تشوفنيش.
3: هي لسه عايزه اتجوزك بنتها الهبله؟
2: هي هبله وبس، ده هي امها شاب الاتوبيس اللي عامل حادثه.
3: هتقدر تطلع وتنزل كده كتير يا اخويا؟
2: الحمد لله ربنا يفرجها برشين وعزل وديهم بعد كده في الجزمه القديمه.
3: لا واشمعنى القديمه يا
2: يعني؟ عشان ما عنديش غيرها. ده تفاش في جرعه على الحيط. انا مولاي خدتنا لزينهم.

0: حديده ليه؟
1: اصل كنت هنام.
0: واللي نام بيلبس كده برضه؟
1: امال بيلبس ايه يا سيزان؟
0: والله ما اعرفش، اصل انا لسه ما دخلتش دنيا يعني الحقيقه.
1: طب وناوي تخشها امتى عشان تبقى تحكي لي؟
0: واحكي لك ليه؟ ما تخلي جوزك هو اللي يحكي لي.
1: جوزي يا اخي بلانينا.
2: بتعملي ايه عندك يا ام سعيد؟
1: يا اخويا جيت اقفل الشباك لقيت زينهم اللي قصادنا بيبص علينا منه.
0: انت هتتبلى عليا يا وليه انت؟
2: مش عيب عليك يا راجل يا موزع، تبص على جيرانك لما فوت النوم.
0: انا بصيت على حد يا راجل انت؟
2: ايوه بصيت. مش مكسوف من نفسك لما تقطع علينا خلوتنا؟
0: خلوه ايه وانت لابس ده المخبرين اهو؟ خلوه ايه بقى؟
1: خلاص بقى يا ابو سيد يلا بينا على جوه.
2: مفيش جوه، انا مزاجي اتحرق ومش هقدر اعمل اي حاجه بعد كده.
0: ايوه اتلاكت يا اخويا اتلاكت. انت من الاول ما منكش رضا.
2: انا
0: يا عم روح، ده انت محتاج عمره من 30 سنه بس بتقوح. انا مش هتكلم واد عبد الرحمن قاعد على القهوه. قول له
3: بس انه تشتم جيرانك بالفاظ بسيئه.
0: الفاظ ايه يا اخويا؟
3: الفاظ بسيئه.
0: بسيئه؟
3: ايوه بسيئه.
0: ده حلويات دي ولا ايه؟
3: حلويات.
0: والنبي خليك في حالك انت، اصل المصيبه اللي عندك الاول.
1: الله. عبا كده اكيد عارف البلاوي اللي انا عارفاه. ادخل يا وش المصايب.
3: احترم نفسك، انا بقول ما تخلينيش امد ايدي عليكي وانت عارفه ضرب الراجل لمراته بالليل مش كويس.
1: انت راجل ازاي تتكلم؟ مش كفايه مره اصلا في العتا شميت في الياس والنسوش؟
0: الولاية طلعت راجل.
4: ايه الحكايه يا اخ زينو؟ ما انت عرفت عنه.
0: انا ما اعرفش حاجه عنه، انا بهوش بكلمتين اعترف فيه مصاب. محمود حرامي عند الله على السلامه.
5: الله يسلمك يا زينو.
0: يا نهار ازرق، ده انت شرحت يا جدع. ايه اللي حصل ده؟ ازاي حوده؟
5: وانا نازع ماسوره وبتكلم معاه.
0: ايوه.
5: ساعه ما قلت لي القديم.
0: ساعه ما قلت لك القديم.
5: جيت اقول ايه؟ لقيت نفسي تحت.
0: ساعه ما قلت لك ايه كده؟
5: ايوه يا زينو.
0: عملت ده ازاي حوده؟
5: ايه؟
0: امال ايه حوده كده يا حوده؟ لا ونشف قلب الواحد انت. ايه شغلانه يا ولاد؟ انت هتتلككي فيها كل شويه.
1: انت مش كفايه فديت نفس الراجل؟ الهي يسد نفسكم ويخرب بيوتكم والبيوت اللي جنب بيوتكم.
0: سديت نفس الراجل؟
1: انت لحقت تنام يا راجل؟ الهي تنام عليك حيطه، الهي تدفع جوز الكوارع اللي انت كلته.
0: عامله له كوارع.
4: خليك في حالك يا زينو ومالكش دعوه بحد.
0: امك اتطلقت وقلت لك روح خدها من الاسم، نسيت اقول لك انا. وادي ترباس ماتين عشان دب امها المجنونه، ربنا يخرب بيوتكم بحق جهنمي، ان شاء الله يا رب البنت يقع سلامه قولا من رب الرحيم. اتصرفي اتصرفي يا ارواح شريره.
1: انا مجنونه يا زينهم؟
0: مين اللي قال كده؟ ورقت على رقبته. مين اللي قال؟
1: انا ومامتي شكلنا زي الاتوبيس اللي عامل حادثه يا زينهم.
0: اه ده كلام محمود الحرامي، حد صدق واحد حرامي برضه معقول؟
1: انت قايل وانا سامعاك.
0: حد يقدر يتكلم عليك او عن الانسه بالذات؟ لان الانسه دي اصلها رمز من رموز البتلو في العالم العربي.
1: طب تعالى عندي هنا قرب.
0: ايوه لو قرب كل واحد يكلم التاني من موقعه افضل.
1: عموما هي كلمه ورد غطاها. انا بعت جبت عم سنسنه من البلد عشان نكتب الكتاب. ما هو بصراحه بقى انا ما اسمحش انك تفضل خاطب البت اكتر من كده.
0: هو انا خطبتها خالص؟
1: زينو
0: فين؟
1: انت بتقول ايه؟ هو انت مش مره؟
0: مره يا بت؟
1: انا وانت برسل.
0: حصل ايه يا بنت بالسلم؟
1: بالليل والدنيا ضلمة.
0: يا نهار ازرق، حصل ايه يا بنت؟
1: مش قلت لي مساء الخير؟
0: هو انا عشان قلت لك مساء الخير يبقى خطبتك فيها؟
1: يا نهار اسود، انت قلت للبنت مساء الخير وعايز تخلى بيها؟
0: اخلى بمين؟ بنتك ما ينفعش تدخلي بيها خالص، دي تخلى بيها وبعصا زي دي مؤسسه كامله، ده عايزه خريطه عشان تتباس. انت بتقولي ايه؟
1: امال السكن المجاني والاكل والشرب اللي بتتصحب كل يوم ليه؟
0: احترم اخلاق منك يا ست ام الانسه.
1: ليه بقى؟ هو انا فاتحه بيتي ملجا للايتام ولا تكيل الصيه؟
0: يا شباب ما هو دلوقتي بيكلمه ممثل محترم وعيب يعني. اه
1: يا اخويا بلانيلا، الممثل قال. طب ده انت كل اللي عملته وباعترافك مثلت دور حرامي.
0: طب اتجوزيه الواحد بيمثل حرامي ليه؟ جوزي له واحد بيمثل عسكري ولا ظابط؟
1: البت بتحبك.
0: وانا ما اقدرش عشان البنطلون البنطلون البنطلون البنطلون. بس حبيبي بس بس حبيبي بس بس بس حبيبي بس حبيبي.
1: ولو اني مش عارفه بتحبك على ايه؟ ده تكنيله بذوق الهبال.
0: انا بصراحه ما اقدرش اتجوز الانسه السمسمه لاسباب فنيه.
1: عايز تقول ان بنتي معيوبه؟
0: هي تخينه قوي ودي مشكله فنيه تبوظ اي جوازه.
1: مش احسن ما تتجوز واحده مسلوعه جلد على عظمه تيجي تحضنها تمسك الهوا ولا عظمها يخبط في عظمك وانت بتحضنها؟
0: البنت ما تتحضنش خالص. مفيش ايدين على ماسك.
1: احضن حتة وسيب الباقي.
0: احضن حتة وسيب الباقي.
1: ايوه احضن حتة وسيب الباقي. ولا انت داخل على طامع يعني؟
0: طب خد خد البوتاجاز ده الاول. يعني انا اتجوزها واقسمها وكل ما احضن حته فيها؟ الجواز مش كده يا ست ام الانس؟ واكيد انت فاكره من ايام المرحوم. ولا مرحوم ما كانش بيحضن؟ ما كانش بيحضن بلا.
1: انت باين عليك نواتي العرب، يكون في علمك انا بنتي مش هفية. ده انا بنتي وراها عم محترم ياكل الزلط، وانا هبعتهولك تتفاهم معاه وراه يا بيه. يلا جاكي نوى.
6: زينو تعالى معايا.
0: اجي معاكي فين انا؟
6: طب الوداع الوداع الوداع. زينو مش بترد عليا ليه؟
0: اذا كنت مره قلت لك مساء الخير كنت هتتجوزيني فيها. اقول لك مع السلامه تيجي بعد كده تقولي لي انا حامل؟
6: زينو
0: ارجع.
6: الله.
0: ارجع.
1: يكون في علمك ان عمها هنا وهبعتهولك دلوقتي اهو عشان تبقى تقول لها مساء الخير يا زينهم.
0: هو الجواز بالعافيه؟ هو عمها مستني ورا الباب يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ايه
7: انت زينهم؟
0: بقول لك ايه، ما تترسمش عليا وتعمل الشويتين بتوعك.
7: كلام ايه ده انت؟
0: وقف في عينك وعين اللي جابك.
7: كلام بهدف
0: وانت تتكلم من غير قلاطه.
7: انت اتجننت ده انت ولا ايه؟
0: تخلي منفوخ قوي وتقول لي زينهم. ايوه زينهم، وانت عارف ان انا زينهم. واسمع بقى، انا دماغي دي جزمه هتزود معايا حقل على دماغك اديك بيها على دماغك. شوف لكم حد تاني لزقوا المصيبه بتاعتكم دي.
7: المصيبه اللي بتتكلم عليها دي انت اللي حطيت نفسك فيها برغبتك.
0: يا عم انتوا اللي عايزين تدبسوني وخلاص.
7: الكلام ده خطير وممكن بسببه تروح في داهيه.
0: بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي بكلمك بقى ايه، بعد كده في كلام كبير كبير قوي. اصحم اصحى يابا.
7: كلام ايه ده
0: يعني؟ بالجزمة فاكرين نفسكم مين يعني؟
7: القوات تتقدم.
0: القوات ايه اللي يا نهار ازرق؟ كل ده عشان سمسمه؟ شوف يا سعاده الباشا اللي قاعد قدامك ده يقدس الحياه الزوجيه. انا بحب السمسمه. انا اصل مره غلطت معاها بصراحه، ما كنتش واعي، وقلت لها مساء الخير. انا عايز اصلح الغلطه دي واتجوزها يا سعاده الباشا. ولو عندكم بنات عطلانه عن الجواز في العيله اشيلهم بالمره. ولو والد حضرتك ارمله اهلا وسهلا. الله، امال مين اللي عجبها؟
7: سمسمة مين يا ده مجنون؟
0: سمسمة بنت اخو سعادتك سماسم، حبيبتنا، صديقة الكل، رشيقة القد والقوام، سليلة الامجاد، سماسم السماسيم.
7: انا مدير عام المخابرات.
0: مدير عام المهطرات؟
7: المخابرات.
0: انا اللي اعرفه ان السمسمة مدفعية، اول مرة اعرف انها مخابرات.
7: بقول لك مدير عام المخابرات، يعني المسؤول عن امن البلد من المجرمين امثالك.
0: حضرتك مدير عام المخابرات.
7: مظبوط.
0: وجاي هنا عشان المجرمين امثال انا.
7: بالظبط.
0: احي احي.
7: القوات تتقهقر.
0: الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الراجل ما لحقش لا كوارع ولا نيله.
7: شوف يا شاطر.
0: ايوه يا باشا.
7: أنا لما يتقال اسمي في أي مكان الرجالة يغمى عليها والأطفال ترجع تاني لبطن أمها.
0: أوعى تقول اسمك يا باشا، لأن أمي ميتة مش هلاقي حتة أنام فيها بصراحة.
7: ولو اتسمع صوتي في أعلى عمارة تنهار في ثواني.
0: أوعى تزعق يا باشا، العمارة قديمة والسكان غلابة عن المعروف.
7: عشان كده أنا جاي لك بنفسي عشان أقعد معاك شوية وأدردش معاك، ودي حاجة من النادر إن أنا أعملها.
0: يا باشا ده منتهى الشرف ليا إن أنا أدردش مع سعادتك، وبعدين واضح إنك أنت راجل سكرة، وأكيد الدردشة معاك هتبقى عسل.
7: يبقى لو جاوبتني بسرعة وبصراحة على أسئلتي هتختصر المسافة، لكن لو استخدمت اللوعه هضطر باخدك هناك على الإدارة بتاعتنا، وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما أنت شايفني كده. لا.
0: أمال هشوفك إزاي يا باشا؟
7: لا، هناك الأول لازم تعدي على إدارة نزع الأظافر.
0: نزع الأظافر؟ ده الريسبشن.
7: نزع الأظافر
0: ونضافة، بدل ما نقعد نقص كل شوية تشيلوها أحسن.
7: نزع الأظافر
0: وهي مالهاش لازمة، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني. نزع الأظافر.
7: بعد كده تعدي على إدارة سلخ الجلد من اللحم.
0: سلخ الجد.

0: مع صديقه؟ ما دي صداقة باش انك انت تريح على قفل صاحبك.
1: مواطن شريف مع مواطن شريف زي
0: ده كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهاية ايه؟ في النهاية محدش واخد منا حاجة وكلنا هنموت.
1: مظبوط؟
0: هو ده مظبوط ده. هموت انا؟
1: طبعا.
0: اعمل لك كوبايه شاي تقيله.
1: مالوش لزوم.
0: احصى عشان ما عنديش شاي، اجيب حاجه ساعه.
1: برضه مالوش لزوم.
0: برضه احصى عشان معيش فلوس.
1: معكش فلوس ازاي؟ ده انت بتشتغل ممثل.
0: انا ممثل مبتدئ لسه على قد يا باشا.
1: يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟ انت مين مشترك معاك في المؤامرة ضد فخامة الزعيم؟
0: مين مشتخف يا شيخ؟ انت فشخت تعب، انت هتعيش هتصدمني. اسعدت يا باشا، انا راجل تافه، انا ماليش اي علاقة بالسياسة، انا حتى الجمهور ما بقراهوش.
1: ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسة البلد.
0: لا يا فندم، انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه، ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمة اكلها احسن.
1: قول لي ياض.
0: ياض.
1: قول لي ياض.
0: ياض. انت تعليمك ايه يا فندم؟ انا الاول يا فندم كنت في معهد التلحين تحت المية.
1: نعم
0: يا المعهد العالي للتلحين تحت المية، يغطسونا في مية ونقعد نعزف على آلات موسيقية ونغني، بس هم رفدوني.
1: رفدوك ليه؟
0: ما كانش عندي مايو.
1: وبعد كده؟
0: بعد كده رحت المعهد الزراعة الصناعي التجاري لإعداد القادة الفنيين والكوادر الإداريين والتشطيب النظيف تحت السرير.
1: مدة الدراسة فيها دي
0: 17 يوم يا سعادة الباشا، بس أنا ما كملتش.
1: ما كملتش ليه؟
0: والله الظروف الاقتصادية كانت صعبة شوية يعني.
1: وده اللي ولد عندك الحقد وخلاك تشترك في مؤامره كبيره لقلب نظام الحكم.
0: يا باشا تعال توديني بدايه وخلاص، هنا كل ما اقول لك حاجه تلفها وتعمل منها قضيه.
1: وكمان بتتهم جهاز الدوله بالتلفيق والتسليم.
0: يا فندم انا راجل في حالي ماليش دعوه بحد.
1: قول لي يا دنتا.
0: يا دنتا.
1: انت من امتى بتمثل؟ طول عمرك هو تمثيل؟
0: زمان يا باشا وانا في المدرسه كنت منضم لفريق التمثيل. انا هحكي لحضرتك الحكايه دي جت ازاي. مره كنت قاعد على القهوه، جالي واحد صاحبي قال لي في مخرج خواجه بيصور فيلم هنا في البلد، تيجي تشتغل كومبارس؟ قلت له اشتغل. روح شافني المخرج عجبته شغلني.
1: ما لقيتش غير دور حرامي تمثله؟
0: انا والله المره دي حرامي، اترقى شويه برئيس عصابه، اترقى اكتر برئيس جمهوريه.
1: اخرس
0: يا نهار ازرق. عاش الرئيس.
1: قلت اخرس.
0: عاش الزعيم الحلو الجدع ابو عيون جريئه.
1: انت مين يا صايع يا صاروخ عشان تعمل رئيس الجمهوريه؟
0: سيادتك مش
1: اقعد. انا بكلمك. اقعد.
0: انا هعمل كده وانت اختار يا سعاده الباشا. انا بحلم. هو الحلم حرام؟
1: وقبل كده كنت بتشتغل ايه؟
0: مفيش شغلانه قعدت فيها اكتر من يومين، كان كل ما صاحب الشغل يشوفني يقول ابعد عننا، انت عايز تودينا في داهيه؟
1: عشان مشاغب؟
0: لا يا فندم، اصلهم بقى بصراحه بيقولوا ان في شبه كبير قوي بيني وبين بسم الله الرحمن الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم. قصدك شبه فخامة الزعيم؟ ده ابن كلب اللي بيقول كده يا باشا. وانا طول انا طول يا باشا.
1: قول يا زينهم، موضوع الشبه ده اكتشفته من امتى؟
0: والله يا باشا انا ما عرفتش غير قريب. انا هحكي لحضرتك عرفت ازاي. مره كنت رايح اقدم على شغلانه جديده وما كانش عندي بدله، استلفت بدله واحد صاحبي ساكن ورانا هنا عبده النتن، هو نتن بس جدع يعني الحقيقه. لبست البدله والجرافته وشيبت قوي وركبت الاوتوبيس. جه المحصل بيقول لي تذاكر، طلعت له حق التذكره بديها له. الراجل بص في وشي كده وفجاه قال لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح ناطط من الشباك. انا اتخضيت. في راجل محترم قاعد، قلت له يا محترم هو المحصل عمل كده ليه؟ الراجل اللي قاعد بص لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح مرجع وناطط من الباب. راجل عجوز قاعد، قلت له يا حاج الاثنين دول عملوا كده ليه؟ الراجل عجوز بص لي قوي كده وقال الله يخرب بيتك، هو انت ورانا ورانا في كل حته. نفتح التلفزيون نريك في وشنا، ننزل الشارع صورة في كل شب كمان في الاوتوبيس، وراح مطلع مسدس ضرب نفسه برصاص. انا قلت الله ايه يا اخوانا في ايه؟ راح كل الاوتوبيس بالروح بالدم نفديك يا زعيم، ونط من الباب ونط من الشباك، ورحت راح جاري على السواق قلت له يا اسطى الناس دي بتعمل كده ليه؟ السواق بص لي وراح مغير اتجاه الاوتوبيس. قلت له رايح فين؟ قال لي هوصل سيادتك للقصر الجمهوري. انا قلت ده اوتوبيس مدني، رحت ناطط من الشباك انا كمان وماشي. يا دوب بمشي خطوتين لاقي زحمه وعالم. في اخواننا قالوا سياده الرئيس ربنا يا رب يطول لنا في عمره جاي يفتتح المصنع العالمي.

0: النووي لإنتاج رباط الجزم. أنا قلت أقف أتفرج على سيادة الزعيم، لأن أنا بصراحة بحب سيادة الزعيم يعني زي ما بحب سيادتك كده بالظبط. يا دوب بمشي خطوتين الدنيا اتقلبت، اللي يبوس ايدي واللي يبوس رجلي واللي يقول لك يا سلام على التواضع. سيادة الرئيس وصل من غير موتوسيكلات ولا عربيات، لسه بقول لهم يا اخوانا ماليش دعوه، بعمل كده لقيت مقص في ايدي. قالوا لي اتفضل قص. انا احب اقص بصراحه يعني. مسكت المقص لسه هبتدي اقص، فجاه الموتوسيكلات زوت والدنيا اتدبكت. في يا اخوانا؟ قالوا سيادة الرئيس وصل. واحد قال سيادة الرئيس وصل، امال ده يبقى مين؟ وعينك ما تشوف الا النور. جميع فئات الشعب بتضرب فيا، عمال، فلاحين، اساتذة الجامعات، طلبة مدارس، وفي النهاية لقيت نفسي ملقى على ظهري في دورة مياه. والناس بقى حبكت تفك زنقتها عليا في دورة المياه. الناس قسموا نفسهم نصين، نص فك زنقته عليا والنص راح اتصار مع الرئيس. وبعدين تبادلوا بقى، اللي بيتصار مع الرئيس جاي يفك زنقته، واللي كان فك زنقته راح اتصار مع الرئيس. لا، والناس تفك زنقتها عليا بغل. ريحة النشادر فوقتني بقى يا باشا. نايم في حمام سباحة يا باشا. لقيت نفسي قايم، أي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسوية كويسة، وقعدت أغني أغاني وطنية. بس أقول لك على حاجة بصراحة يا باشا، أنا ساعتها أحسست بالفخر الشديد إن أنا شبه سيادة الرئيس، لأن حقيقة هذا الكم من النشادر ما فوقش غير الزعماء الكبار يعني. بس اعتدى لسان الزعيم من ساعتها، وما زلت بدعي له ربنا يخليهن بحق جه النبي. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراوله ياخد فراوله، عايز فلوس ياخد فلوس، وهو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا يخليهن يا رب، وكتر له فيتاميناته. اللهم كتر فيتامينات الرئيس، واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه، اللهم اطحن الزعيم، اللهم اقسم من بابا غنوجه، واديله ترشي، اللهم ترشي، اللهم فلفل له وخير له وجزر له، واديله كل المشتهيات يا رب العالمين. واديله جرجير، اللهم جرجره بحق جاه النبي، اللهم جرجر الزعيم القائد. واديله بطيخ، اللهم بطخه، اللهم ادي الزعيم بطيخه من غير بذر. لسه الرئيس هيقعد يتفتخ وبتاع، فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول. وابعد عنه الامراض المتوطنه، اللهم قلل من امساكه واكسر من اسهاله. ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه وواحد واقف جنبيه بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعماء. اللهم خلينا جميع الزعماء والرؤساء، واديهم الصحه والعافيه كل الزعماء. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد، عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى. مالوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعودية بقى. اللي عايز مروحة يجيب، واللي عايز خلاليط يجيب، كل زعيم يجيب اتنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل ده في ده كده ما دفعش حاجة. ما انت معاهم برضه، بس انت مش هتروح السعوديه، انت هتروح كوالا لامبور. انما احنا ولاد كلب، احنا بنداقي الزعماء وبنعتن عليهم، هم فاضيين لنا الناس دي. اللهم افقرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم.
1: انت ممثل عظيم يا زين.
0: اللهم فسيك انت كمان يا باشا، مع الزعماء والقادة والثوار، واجعل مثواك الجنة، وان شاء الله نشوف لك جنازة عسكرية زي الفل، والجثمان مسجع على مدفع وملفوف في ورقة بافرة. هو في زيك بس غير شي بس كاني وماني.
1: بس واضح عزيزهم انك شخص خطير.
0: فطير فطير ازاي يا باشا؟
1: خطير ومشترك في مؤامرة كبيرة لقلب نظام الحكم.
0: كلب مين؟
1: مين اللي معاك؟
0: انت معايا اهو.
1: قابض من مين؟
0: انا ما قبضتش ولا مليم في حياتي كلها.
1: تظهر الذوق مش هينفع معاك يا زلمه.
0: ده من السعودية. ده بيجيب محطة البنزين؟ ولا بيجيب بلغم؟ بايخ بايخة جدا. لا والله لا يمكن. لا ده واجب علينا احنا ما صح. يا جدع انت ببيت يا عيب. لا ده كبر قوي كده. بس شوف حكمته يا اخي، شوف البتاع دي صغيره قد ايه، يطلع منها شوف قد ايه. ده عشان انت لقيتك سليمه يا باشا. عارف لو لقيتك سودا يطلع لك من هنا بعد عنك.
1: انت

0: يا الله. مالك جاي مالي على مالي وشينك كده ليه؟
1: فخمت زعيم، فخمت زعيم.
0: الله الله الله الله الله الله الله، معقوله بقى؟ معقوله؟ لا يا دي مريم مدام سونيا، يعني ايه لما فخمت زعيم تقل في الهزار شويه؟ هو دايما يحب يهزقنا كلنا.
1: انت مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص.
0: لا يا دي مريم ما تعيطيش، انت صعب عليا بصراحه.
2: زمباوي.
0: افندم يا باشا،
2: اتاكد ان ما حدش بيسمعنا.
0: حاضر يا فندم.
2: مين اللي جاب الدكاتره اللي جوه؟
1: انا. لما لقيته نايم مش قادر ياخد نفسه بعت جبتهم على طول.
0: ازاي تعملي كده من غير اوامري؟
3: كله تمام يا سعاده الباشا. ايه الحكايه يا اخوانا؟ ما تفهموني، انا شامم ريحه مصيبه.
2: فخامه الزعيم يا زيمباوي.
3: ايه ماله عيان؟
2: مات.
3: ايه؟ ستة كنت مات يا باشا؟ مات يا مدام صدر.
0: بدل ما تعيط عليه هو، عيط علينا احنا وعلى هيحصل لنا.
1: ليه بس يا باشا؟ يا تعالى ليه؟ ما احنا كويسين قوي الحمد لله.
0: انتوا مش متصورين حجم الكارثه اللي هتحصل لنا بوفاه الرئيس. احنا دلوقتي بقينا مكشوفين في وسط النار، لدرجه ان انا حاسس ان عزرائيل اللي قبض روحه واقف في القصر مستني ياخد ارواحنا احنا كمان.
1: وياخد ارواحنا ليه؟ احنا عملنا ايه بس؟
0: انتوا ناسين ان لينا اعداء في القصر نفسهم يوصلوا لمناصبنا القياديه؟ وناسين ان السلطه في حاله وفاه الرئيس تنتقل قانونا للنائب الاول؟ يعني ده معناه نعيبنا كلنا.
3: ده صحيح صحيح.
0: وناسين ان البلد فيها معارضه كره الحكم وكره كل رجالته وبيعتبرونا مسؤولين عن كل اللي بيحصل في البلد؟
1: قصدك ايه بس يا باشا؟
0: قصدي ان لو خبر وفاه الرئيس اتعرف البلد هتولع نار.
2: يا ستي.
0: واول ناس هتتحرق بالنار دي احنا، ومش بعيد يربطونا في العربيات ويجرجرونا في الشوارع زي ما عملنا في الرئيس السابق.
1: وليه نستنى كل ده؟ ناخد طياره ونهرب على بره.
0: ايوه، وفلوسنا كلها في الخارج. وتوصلوا المطار ازاي؟ في صناديق ولا على نقاله؟
1: يا مصيبتي يا مصيبتي.
2: الله يرحمك يا امه، كانت دايما تقول لي نهايتك سودة يا زبالة. الله يرحمها يا باشا.
0: فرصه فرصه وجت للكلاب علشان تنهش سلاح منها، انما ابدا لازم يكون في حل.
2: ايه هو يا باشا؟
1: ايوه يا باشا، ايه هو الحل؟
0: ممكن تسكتوا عشان اعرف افكر.
3: بتفكر براحتك يا باشا، هو حد ماسك مخك؟
0: انت بالذات امسك اعصابك. بقول لك
3: ارمي يا اعصاب عشان امسكها.
1: اسكت يا زنباوي.
3: خلاص سكت يا مدام سونيا، سكت.
0: زنباوي.
2: افندم يا باشا،
0: اقبض على الدكاتره اللي جوه وتخلص منهم، وبكده ما بقاش حد يعرف بوفاه الرئيس غيرنا احنا الثلاثه.
2: اعتبر الامر ده نفذ يا باشا.
0: في الوقت المناسب تاخد الجثه في شوال ولا صندوق وتروح مكان بعيد، انت لوحدك تدفنها من غير ما حد يشوفك. يلا.
2: شوال لي ما صندوق ايه وجثه مين؟
0: جثه الزعيم.
2: انا بقى عفاريت تركبنا يا باشا، خصوصا عفريت فخامته.
0: نفذ اللي بقول لك عليه والا هتلاقي نفسك مدفون معاه.
3: يا باشا ده انا ما كنتش هطيقه خمس دقايق في حياته، هطيقه ليه النهارده في الامر ازاي؟
0: يبقى تنفذ اللي بقول لك عليه.
3: حاضر يا باشا حاضر.
1: طب افهم بس يا باشا، انت هتفكر في ايه؟
0: احنا يا سونيا محتاجين فرصه، فرصه واحده بس، نخلص من المعارضه ومن اعدائنا في القصر، وبعدها يبقى الحكم في ايدينا اكتر من الاول.
1: وده هيتحقق ازاي؟
0: هو مفيش غير حل واحد.
1: ايه هو؟
0: يؤجل موت الزعيم.

0: ايوه زينهم هتعترف بايه كمان؟
1: انا معترف بكل حاجه حضرتك عايزها، واي حاجه في العالم وحشه حصلت انا السبب فيها. البوسنه والهرسك انا السبب فيها، خروج السعوديه من كاس العالم انا السبب فيه، ومستعد امضي وارسم على كده كمان يا باشا.
2: ايه ده؟ انت عملت فيه يا مجنون؟
0: تمام يا باشا، اعترف لغايه دلوقتي ب 24 تهمه.
1: 25 25 في تهمه الاخرانيه حضرتك نسيها، اللي انا مخبي طياره حربيه في الحمام السعري اللي هناك ده، الطياره اللي انا هنزل بيها وزاره الدفاع عشان استولى على الحكم. التهمه حلوه يا باشا، ربنا يوفقك، في شويه شغل حلوين، انت بتعمل شغل حلو بصراحه قوي يا باشا.
2: ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟
1: الراجل ده عبيط قوي، شبه علبه الكازوزه المطبقه.
0: ولو عند سعادتك اي تهمه في اي حته في الدنيا، هو على السعادات فورا انه يعترف بيها.
1: الراجل ده عبيط جدا، وعارف انه عبيط؟ والحكومه عارفه انه عبيط؟
2: تخيل.
1: يعني مكتوب في الباسبور عبيط؟
2: مكتوب طبعا.
1: وفصيله الدم ابيته.
2: عبيط قوي. من فضلك يا نعيم، خد رجالتك وامشي من هنا.
0: يا باشا ده خلاص بقى في اعداد المتوفيين.
1: اعداد ايه؟
0: المعترفين. ارجوك سعادتك اديني فرصه امضيها على كل الاعترافات دي.
2: خد رجالتك وامشي من هنا، انا اللي هتولى الامر ده بنفسي حسب اوامر فخامه الرئيس.
0: يا باشا ده شخص خطر.
2: من فضلك يا نعيم.
1: فخامه الرئيس؟ هو في ايه؟ انت حاجه مهمه على فكره يا باشا، انا ساعات بشوف صورتك في الجورنال، لما بشتري فلافل بقرا القرطاس. انت بتبقى في القرطاس يا باشا. والله العظيم يا باشا انا بريء ومظلوم.
2: انت انسان عظيم.
1: نعم
2: انت انسان عظيم، والانسان العظيم اللي زيك عمره ما يعمل حاجه غلط.
1: متشكر قوي يا باشا.
2: العفو على ايه؟ ده احنا اخوات في وطن واحد، ولاد عم في الحاضر والمستقبل، ولاد خاله في المصير الثوري المحتوم.
1: احنا قرايب.
2: ايوه
1: احنا قرايب، خصوصا في المشيك الشاوري المحشور ده. المشيك الشاوري المحشور، احنا هنتكلم كتير يا باشا.
2: شوف من لفتي عليك فاتت عليا دي، زيمباوي.
3: افندم يا باشا.
2: فكوا يا زيمباوي.
3: حاضر يا فندم.
1: اسمك زيمباوي؟
3: ايوه.
1: يا نهار ازرق، عبيط وقرع وزيمباوي كمان.
2: ميه يا زيمباوي.
1: ما مقطوعه.
2: ميه من الثلاجه يا
1: زيمباوي. الثلاجه دي مش تملاها ناكل الاول يا باشا، يبقى في الثلاجه. قال لي يا باشا هي امبرياليه. يعني ايه؟
2: امبرياليه.
1: يعني ايه دي؟
2: ليه؟
1: خدوا الكنبه بتاعتي، الكنبه اللي انا بنام عليها. قالوا لي دي رمز من رموز الامبرياليه، وخدوا الكنبه.
2: الكنبه بتاعتك؟
1: ايوه يا باشا.
2: نعيم عمل كده؟
1: هو الباشا اسمه نعيم؟
2: ايوه.
1: غلط، ده جحيم. ده نار مولعه.
2: معلش احنا اسفين جدا، واتاكد ان نعيم هياخد جزاءه عن كل اللي عمله معاك، بس انا عايزك تروق لي شويه بقى عشان احنا هناخد وندي مع بعض في الكلام.
1: جينا بقى للكلام اللي مش هو.
2: ليه مش هو؟
1: ما نعيم برضه هناخد وندي مع بعض في الكلام، والعمليه قلبت بالقوات تتقدم.
2: قلبت بايه؟
1: القوات تتقدم. هم دول يا باشا، وكل واحد عارف بيقف فين بالظبط، وكل واحد لابس دماغه نص بطيخه.
2: انا مش قلت لك انت خد رجالتك وتمشي من هنا؟
0: انا سمعت القوات تتقدم.
2: من فضلك.
1: القوات تتاخر. الناس اللي هنا بقوا مهلبيه يا عيني. رايحين جايين عليهم. الله يرحمك يا ام السيد.
2: معلش احنا اسفين جدا، بس اتاكد ان الوضع معايا انا مختلف تماما. احنا هنقعد مع بعض قعده اخ مع اخوه. صديق مع صديق.
1: مواطن شريف مع مواطن شريف زيه
2: بالظبط.
1: احي
2: في ايه؟
1: ما نعيم دي برضه قال الكلمتين دول، وعينك ما تشوف الا النور. وبصراحه بقى يا باشا ما فيش اخ بيقعد مع اخوه بالطريقه بتاعتكم دي.
2: باختصار انا هدخل في الموضوع على طول. انا عارف كويس قوي ان في شبه كبير بينك وبين فخامه الرئيس.
1: يا باشا انا ماليش ذنب في الموضوع ده، اللي غلط الغلطه الشنيعه دي ابويا وامي مش انا.
2: يظهر ان الشبه ده اللي كان سبب تعاستك هو هيكون سبب سعدك وهناك.
1: ازاي يا باشا؟
2: انت زينهم من النهارده هتكون الرئيس.
1: رئيس الكومبارس؟
2: كومبارس ايه؟ الرئيس بجد.
1: هتعملوا فيلم جديد امثل فيه دور الرئيس؟ ها؟
2: مش في فيلم، في الواقع. وانا بصفتي نائب رئيس الجمهوريه اعلنك رئيسا للجمهوريه.